بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها ويتم

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

مَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك

مخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.

مكفين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

فها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم

حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما،

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

لَا يَشْكُرُونَ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون

يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا

الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله

أمهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون

يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا

زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا

0: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أي سود لم يخالط لونها لون آخر، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، رواه مسلم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 20 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو العدل. فقد اتفقت الأمة على إطلاق هذا الاسم على الله تعالى، وهو مصدر عدل، يعدل عدلا فهو عادل. عدل عن اسم الفاعل عادل إلى المصدر العدل، فمن أسمائه جل جلاله الحكم العدل. هذا المصدر أقيم مقام الاسم، كأن تقول الرب بدل الراب، والبر بدل البار، والرضا بدل الراضي، والعدل بدل العادل. فمن أسماء الله الحسنى العدل. الحقيقة الله سبحانه وتعالى عدل في خلقه، وعدل في تشريعه، وعدل في أمره التكويني، في أفعاله، خلق وأمر وفعل. عدل في خلقه، مكان اليد مناسب جداً، في موقع متوسط. ما هو الشيء المعتدل الذي بين التطرف، بين الإفراط والتفريط؟ يعني مفتاح الكهرباء إذا وضع في مكان يتناسب مع أهل البيت، الأب يضع يده هكذا، بجوز الأم هكذا، الابن هكذا، لكن جميع من في البيت يستعملونه براحة، فهذا المكان معتدل، بين أن يكون مرتفعاً يحتاج إلى سلم، وبين أن يكون منخفضاً مع الأرض يحتاج إلى أن ينبطح الإنسان ليتألق المصباح. أن يكون هذا المفتاح في مكان معتدل بين الارتفاع وبين الانخفاض، هذا المكان اسمه مكان معتدل. والاعتدال من عدلة، والاعتدال هو التوسط، ودائماً التوسط هو الموقف الأكمل بين الإفراط والتفريط. لو أن الإنسان رأى في كأس الماء كل الكائنات الحية لما شرب الماء، لو أن العين بلغت من الدقة بحيث ترى كل شيء لاستحالت حياتنا شقاء، ولو أن العين بلغت من ضعف الرؤية ألا ترى الشيء الخطير. إذن في الحالة الأولى إفراط، وفي الثانية تفريط. إذن عتبة الرؤية في حد معتدل، فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه. عتبة الرؤية، عتبة السمع، سمع هناك أصوات لا تسمعها، لو أنك سمعتها لما نمت الليل. الموجات الصوتية تتخامد، ولولا

أنها تتخامد، لو أن الأمواج الصوتية كالأمواج الكهرطيسية لا تتخامد، هلأ ممكن ذهبوا إلى كوكب المشتري وبقيت مركبة الفضاء تطير في الفضاء بسرعة 40,000 ميل في الساعة، بقيت تطير في الفضاء 6 سنوات إلى أن وصلت إلى كوكب المشتري، وأرسلت من المشتري رسائل بالراديو كما يقولون. الأمواج الكهرطيسية لا تتخامد، تبقى سعتها هي هي. لذلك هذه الأمواج الكهرطيسية هي سبب البث الإذاعي، سبب بلك فاكس وتيليكس. لو أن هناك تخامد الأمواج العادية تتخامد، لو أن الأمواج الصوتية العادية لا تتخامد، شأنها كشأن الأمواج الكهرطيسية. لسمعت أنت في دمشق وفي هذا المسجد كل صوت في الأرض، أمواج البحار، معامل الفولاذ، انفجارات البراكين، لأصبحت الحياة مستحيلة. إذن عتبة السمع وتخامد الأصوات هذا خلق معتدل بين الحساسية التي لا تحتمل وبين الضعف الذي لا يقابل. إذن إنا كل شيء خلقناه بقدر، بصرك بقدر، سمعك بقدر، رؤيتك بقدر. الإنسان أحياناً تنجرح يده، لو أمسك باب الثلاجة بحس بلزق الكهرباء الساكنة عليه، لو تناول طعام في حمض بيتألم، بيقولك عرق ملح. لو أن الأعصاب الحسية نمت أكثر مما هي عليه لأصبحت الحياة مستحيلة. إذن الأعصاب، الضغط، أعصاب الحس، السمع، الرؤية، البصر، الحركة. الآن هذا المفصل في مكان معتدل بحيث يمكن أن تأكل، لو لم يكن هذا المفصل لا بد من أن تنبطح كالقطة، حط الصحن على الأرض تنبطح تأكله بلسانك، ما في طريقة ثانية. لو ما في مفصل، مكان المفصل معتدل، وضع اليد على الكتف، لو كان اليد على الورق تنحط لتحت نازلة مع الرجل ممكن. لو أن العين في الرأس، في قمة الرأس، أو في الظهر، أو في الكف، شو معنى الله خلقه معتدل؟ يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، بحواسك، بأعضائك، بأجهزتك، بالغدد الصماء، بجهاز الهضم، بالقلب، بالرئتين، الخيوط. لو أنه الثوب يهترئ من لبسة واحدة مو معقول. يعني تصور أنه إنسان اشترى جوخة وفصلها وأخذ قياسات وتعى بكرة وبعد بكرة وبعد شهر انتهت، لبستين انهرت، يلا مو معقولة. تلاقي الخيط له متانة معتدلة، تلبسها سنة سنتين ترتاح، بعدين تنهرها، تلمع تنهرها. إذن الخيوط تماسكها باعتدال. هذه الدجاجة تعطي كل يوم بيضة، لو كان كل شهر بيضة كان البيض غالي كثير. إذا كان ثمن علف البقرة مثلاً يفوق ثمن حليبها، ما أحد يربي بقر. إذن كمية الحليب التي تنتجها البقرة بالقياس إلى ثمن العلف في اعتدال، يمكن أن تسير في هذا الطريق إلى 100 عام تشعر أن كل شيء خلقناه بقدر، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، لا تهور ولا تقصير، لا مبالغة ولا إيجاز، كل شيء الله خلقه باعتدال، فهو عدل في خلقه. بعد الأرض عن الشمس، لو أن الشمس أقرب لأصبحت فرناً، ولو أنها أبعد لأصبحت الأرض قبراً جليدياً. إذن الشمس والقمر بحسبان، المسافات بمنتهى الدراسة الدقيقة. يعني الطفل يبقى في بطن أمه 9 أشهر، لو بقي 5 سنوات بطن لحلقة 5 سنوات شيء لا يحتمل. لو كان

الحامل أسبوع واحد صار عندك 200 ولد، كمان شيء لا يحتمل. الحمل 9 أشهر. لو كان المبيض عند المرأة ينتج البيوض إلى ما لا نهاية كالرجل، بتلاقي بال 85 حاملة، تصور واحدة بال 85 حاملة وجاءها المخاض وبدها مباركة، يمكن كمان بدها كراوية وهي بلا أسنان. البيوض فيها عدد معتدل، حينما تنتهي في سن اليأس خلاص بال 45-50 ما بقى في حمل. من رحمة الله بالمرأة، عدل في خلقه. أأتي بأمثلة مرتجلة يعني غير معدة مسبقا، من الخلق السماوات والأرض، من الشمس، من القمر. النهار لو كان النهار 50 ساعة وطاقتك 8 ساعات، تفتح المحل وبتغلق المحل، تذهب للبيت وبتنام بنهار وغيرك عم يشتغل، ما بينامك الليل نهار، ترجع تشتغل مرة ثانية غيرك اللي راح ينام، حياة لا تحتمل. لو كان جعل النهار 50 ساعة والليل 50 ساعة، بتنام وبتفيق وبتشتغل وبتنام وبتفيق وبتشتغل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ لازم تؤمن طول الليل طول النهار، بعد الشمس عن الأرض، بعد القمر عن الأرض، حجم القمر حجم الأرض. لو أن الأرض حجمها 5 أمثال حجمها الحالي، أنت وزنك هلأ مثلاً 70 كيلو، ضرب 5 350 كيلو صار وزنك، صار حركتك أشغال شاقة، لأن وزن الإنسان متعلق بحجم الأرض. الدليل وزن الإنسان على سطح القمر، سدس وزنه الحالي 60 كيلو، 10 كيلو وزنه، اللي وزنه على الأرض 60 وزنه القمر 10 كيلو. إذن حجم الأرض، كثافتها، قوة جذبها، بعد عن الشمس، بعد عن القمر، دورانا السريع نهار ساعة، البطيء 50 ساعة النهار، سرعة دورانا في اعتدال. الآن يعني المحاصيل، لو كان القمح ينضج تباعاً كالبطيخ، بدك تمسك سنبلة سنبلة، تمسكها استويت ما اتركها، هي بدك تحصد 3 أشهر. القمح ينضج في يوم واحد، أما الفواكه تنضج تباعاً. إذن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه، يعني خلقه في درجة مناسبة حكيمة معتدلة دقيقة مدروسة كما يقولون. هذا الذي قاله الله عز وجل، عدل في خلقه. ممكن إذا استيقظت صباحاً وصليت الفجر وجلست كي تفكر، يمكن أن تمشي في هذا الباب الطيب الذي يزيدك معرفة بالله إلى مسافات طويلة. انظر إلى الاعتدال، تصور قشر البندورة للبطيخ، ممكن تأكل بطيخة بكل حياتك؟ ما تنتقل معه. تصور قشر البطيخ للبندورة، مستحيل. القشر معتدل، الحجم معتدل، القوام معتدل، الطعم معتدل، الحلاوة معتدلة. تصميم ربنا عجيب. تأكل مثلاً التفاح، الأجاص، الكمثرى، العنب، التين، البلح، كله باعتدال. إذن أول معنى من معاني العدل، عدل في خلقه، يعني خلقه بحكمة بالغة. وفي عبارة أخرى تعبر عن هذا المعنى نفسه، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالحق بالدرجة الحكيمة المعتدلة التي لا تزيد ولا تنقص. فأنت تأمل خلقك، تأمل طعامك، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا في خلقه. الآن في أمره، أمرك أن تصوم 30 يوماً في العام، لو أمرك أن تصوم 6 أشهر
شيء فوق طاقة الإنسان، أليس كذلك؟ 30 يوم هذا الحد المعتدل. أمرك أن تصلي 5 مرات، لو كان 50 صلاة وكل صلاة 50 ركعة، ما الصلاة الأمر معتدل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصيام معتدل، قال لك حج العمر مرة، أنفق ربع العشر، 93% بعض الضرائب، بحس الإنسان أنه يعني مغبون. بينما الزكاة ربع العشري، النسبة معتدلة، 1025 ليرة، 100 ليرتين ونص، 100,000 2,500، 1,025,000، الرقم مقبول، في معه راحة. فالزكاة، الصيام، الحج، حتى الأوامر، قال لك غض بصرك. لو أنه الإنسان كان ماشي بطريق في منعطف حاد، فجأة أمام امرأة ما كفر، رأسا غض بصره. هذه النظرة التي لا قياس لزمنها القصير، هذه معفو عنها، لأنه أنت ما لك منتبه. لو قال لك مثلا لا تنظر، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لهلكنا جميعا. أما من أبصارهم إذا حصل مفاجأة غير متوقعة بأقل من 10 ثواني غضيت بصرك، لا شيء عليك. فالأمر معتدل، أمر غض البصر معتدل، أمر الزكاة معتدل، أمر الصوم معتدل. أنت مسافر لك لا تصوم، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت مسافر لك صلي ركعتين، أقصر في الصلاة. والقصر عند السادة الأحناف واجب، على موعد مع السيارة، مع الطائرة، مع المطار، مضطرب، فكرك غير مستريح، ركعتين صلي انتهى، واجمع جمع تقديم وجمع تأخير. فالشرع معتدل، فالله عادل في خلقه، عدل في أمره. نحن دائما بأسماء الله الحسنى هناك هدفان كبيران. الهدف الأول أن نتعرف إلى الله. هل في الحياة كلها موضوع أجدر أن نعرفه من الله عز وجل؟ هذه الذات الكاملة التي سوف تبقى في جوارها إلى أبد الآبدين. فإذا واحد يتزوج يخطب 10 سنوات، هي زواجة يعني شو للأبد معها؟ 40 سنة، 50 سنة، اسأل الأزواج كلهم، عشت معها 50 سنة، 55، 60 سنة، ما في للأبد، بدي أعيش معها عمر. طيب أنت حتعيش مع الله للأبد؟ هل هناك ذات تستحق أن تعرفها غير الله عز وجل؟ ممكن يكون في موضوع أخطر من أن تعرف الله عز وجل. فلذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا قلت يا لطيف، يا رحيم، يا غني، يا قدير، ألا ينبغي أن تعرف ما معنى قدير؟ يعني مثلاً كثير أشخاص يصاب بمرض، بيقول له الطبيب ما في أمل، والله بتلاقي انهار الإنسان. لماذا انهار؟ لأنه لا يعرف أن الله قادر على شفائه. مهما يكن المرض عضالاً، مهما يكن كلام الأطباء قطع بت كما يقولون، أمل ما في، النتيجة موت. ربنا عز وجل بيخلق الشفاء خلق، يخلق من الضعف قوة، يخلق من الضيق فرجاً، من اليأس مخرجاً. فلما الإنسان بيقول يا قدير وبيأس، معنى ذلك أنه لا يعرف القدير. الذي نريد أن نقوله لكم هو أنك إذا عرفت القدير زال عنك اليأس. أؤكد لكم، إذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيك من أخطر مرض وبلا سبب، هذا هو الإيمان، ما عاد في يأس. يا ربي لا كرب وأنت الرب. معقول إنسان يتألم والله موجود، يخاف والله موجود، هو يطمئنه وهو ينصره وهو يقويه وهو يشفيه. اسمعوا كلام سيدنا إبراهيم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين
وإذا مرضت فهو يشفين.

والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يخلق ويهدي ويرزق ويشفي ويحيي ويميت ويغفر، ذلكم الله رب العالمين. لذلك يا ربي لا كرب وأنت الرب. أقول لكم هذا الكلام الدقيق، لا يمكن أن يحزن مؤمن بالله. إيه الله معك، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. إذا واحد يعني شخص قوي قليلاً بالمجتمع قال له أنا معك لا تخاف، هي رقم تليفوني، بيمشي بالعرض، بدي أقاتل الناس يصير بقى. طبعا هذا معتدي، لكن إذا المؤمن الله طمنه قال له وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فنحن نقول لكم لماذا معرفة أسماء الله من أجل أن تسعد بها، تعرف الله رحيم، والعمل ولو بدا أنه في قسوة بس منطوي على رحمة، من أجل أن تعلم أن الله يعلم حتى تراقب نفسك، من أجل أن تعلم أن الله قدير، أن الله غني. إذن حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على شفائك من مرضك فأنت مؤمن، إذن لا تيأس. لماذا نسب الانتحار في أعلى مستوياتها في بلاد الغرب؟ لأنهم لا يعرفون الله، بينما في بلاد يعني مظاهر الحضارية متواضعة، حياة فيها خشنة، الأمور فيها صعبة، ومع ذلك ما في انتحار، نادر الانتحار، نادر جداً. السبب الإيمان بالله عز وجل. إن نسب الأمراض النفسية في بلادنا قليلة جداً، والسبب أننا نؤمن بالله ونرضى بقضائه وقدره. والحقيقة المؤمن يقول لك هيك الله بده، هذه مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأجمل حديث، لله ما أعطى وله ما أخذ، يلي أخذه له ولي أعطاك يا تفضل في عليك. فإذا أيقنت أن لله ما أعطى وله ما أخذ ما في مشكلة. يعني هلأ موت طفل صغير في أسرة بيسبب يعني آلام لا تحتمل، بينما صحابي جليل له ابن مريض مرض عضال، فجاء من السفر وهو قلق عليه، قال يا فلانة كيف الصغير؟ قالت له في أهدأ حال، اطمئن. فهم منها أنه قد شفي، أعدت له الطعام، وفي بعض الروايات تزينت له، وفي الصباح قالت له أنه لو أن الجيران أعارون عارية ثم استردوها أتغضب؟ قال لا. قال وكذلك فعل الله بابننا، وكان ميت. قالت له في أهدأ حال ميت. يعني بيقول أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. وتروي الأخبار أنه أنجب غلاماً أنجب 10 حفظة للقرآن، 10 حفاظ. حادث وفاة الابن بأسرة مسلمة وحادث وفاة الابن بأسرة غير مؤمنة. كثير في حالات وفاة الابن بتجن أمه رأساً، في حالات صعبة. إذاً معرفة أسماء الله من أجل أن نسعد بها، وأنت مع الله إلى أبد الآبدين. فإذا عرفته في الدنيا فهذا عين العقل، أن تعرفه قبل فوات الأوان، أن تعرفه وأنت في حياتك الدنيا معافى. الشيء الثاني، ما حظك من هذا الاسم؟ يعني أنت كمؤمن ماذا تستفيد من هذه الأسماء؟ قال أما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يحترز عن طرفي الإفراط والتفريط، يعني لا إفراط ولا تفريط. ففي أفعال الشهوة يحترز عن الفجور الذي هو الإفراط، وعن الجمود الذي هو التفريط. يعني قد تجد إنسان كما يقال زير نساء،
غارق

في الشهوة إلى قمة رأسه، عدواني، ينتهك أعراض الناس، هذا فجور. وقد تجد إنسان يا أمير المؤمنين قالت له إن زوجي صوام قوام، ما انتبه سيدنا عمر الله يرضى عنه، قال له بارك الله لك في زوجك، قال له إنها تشكوه يا سيدي، عم تشكوه ما عم تمدحه. طبعا جاء به ونصحه إن لأهلك عليك حقا، وبتروي الكتب عن قصة أخرى أيضا أنه السيدة عائشة دخلت عليها امرأة هيك بحالة يعني زرية مهملة لنفسها، سألتها عن حالها، قال إن زوجي صوام قوام مفاضلة، في النهار صائم في الليل قائم. فالنبي أرسل وراءه وقال له يا فلان أليس لك بي أسوة، ونصحه أن يعطي كل ذي حق حقه. في اليوم التالي جاءت هذه المرأة إلى السيدة عائشة كما تروي الأخبار عطرة نضرة، فسألتها عن حالها فقالت أصابنا ما أصاب الناس، مثل الناس صافي حق لأنه. فإذا نحن حينما نعرف اسم العدل كيف نتخلق بأخلاق الله عز وجل في هذا الاسم؟ قال أن نحترز عن الإفراط وهو الفجور، والتفريط وهو الجمود، ونبقى في الوسط وهي العفة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا الموقف العدل في علاقتك بالزوجة. مع الأولاد إياك أن تعطيهم عطاء يفسدهم، أو أن تحرمهم حرمانا يحقدون به عليك. أعطه المبلغ الكافي، أعطه حاجته، لو أعطيته فوق حاجته تكون قد أفرطت، ولو أعطيته أقل من حاجته تكون قد فرطت. لا إفراط ولا تفريط. وفي أفعال الغضب يحترز عن التهور الذي هو الإفراط، والجبن الذي هو التفريط، ويبقى على الحد الوسطي وهو الشجاعة. وفي العقل يحترز عن الدهاء والخبث والمكر والخداع، أو عن البلاهة والغباء، ويبقى في حد قال له لست بالخب ولا الخب يخدعني. أدق موقف، لست من الغباء بحيث أخدع ولا من الخبث بحيث أخدع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني في وضع معتدل بين الإفراط وبين التفريط. في تربية الأولاد سهل جداً تكون عنيف، والعنف لا يحتاج إلى بطولة، غلط ضربته كفين حطمته، أب الروزة بس حقد عليك حطمته، علموا ولا تعنف. وأيضاً أن ترخي له الحبل حتى يتجاوز حده، فالاعتدال أن يبقى ابنك راغباً فيك خائفاً منك، رغباً ورهباً، وهذا حد دقيق جداً. الحالات المتضرفة سهلة، سهل تكون لين، لين فتعصر، وتكون قاسي فتكسر. أما تكون بينك وبين الناس شعرة، إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها، هي البطولة. البطولة أن يكون الذين حولك في حيرة من أمرك، هم يرجونك ويخافونك في وقت واحد. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآن العدل في أفعاله، تحدثنا عن العدل في خلقه وعن العدل في أمره، بقي العدل في فعله. يجب أن تعلم علم اليقين أن في الكون عدالة مطلقة، لكن قد تفاجأ بسؤال يا أخي فلان مستقيم بعمله التجاري، محله التجاري كله منضبط، أسعاره كلها مسجلة، أسعاره كلها معتدلة، معه فواتير كاملة، جاءه موظف وتبلاه وافتعل مخالفة وكتبه ضبطا وزجه في السجن، أليس هذا ظلما صريحا؟ الجواب هذه الحادثة وحدها فيها ظلم ظاهري، أما لو ربطت
حياة هذا الإنسان.

الإنسان في بيته مع أهله، مع جيرانه، مع من هم دونه، مع من هم فوقه، وجمعت الحسابات على بعضها لرأيت في هذا التبلي منتهى العدل. بالتعبير التجاري، إذا في حساب جاري ما في ظلم، أما حساب سندات في ظلم، إن هي لحالة فيها ظلم، لكن ضم على ما فعله البارحة في البيت قبل أن ينام. اثنين الشاجروا بسوق مدحت باشا، واحد معه سلاح أطلق رصاصة ما أصابت خصمه، واحد سمع شجار مد رأسه من دكانه فجاءت الرصاصة في عموده الفقري فشل تماما فورا. فواحد استوقفني في الطريق قال لي: يا أستاذ، أنت بتحدثنا عن عدالة الله، هذا شو مساوي؟ قال لي: رجل صالح فتح دكانه ليسترزق، ليرزق أولاده، يبيع أقمشة، ما له ذنب، سمع شجار مد رأسه فجاءت هذه الرصاصة في عنقه فأصبح مشلولا، فأين عدالة الله؟ قلت له: والله أنا أعرف أن الله عادل، ولكن هذه القصة أنت أطلعتني على فصل من فصولها، ولعل لهذه القصة فصول لا أعرفها لا أنا ولا أنت. أنا أسلم لعدالة الله، والله الذي لا إله إلا هو، أن صديقا لي حدثني بعد 20 يوما عن قصة عابرة. قال لي: إلنا جار كان وصي على أموال أولاد أخوه الأيتام، وبقي لهم معه، فرفض أن يعطيهم هذا المبلغ، فشكوه إلى أحد علماء الميدان، فاستدعاه واستدعى أولاد إخوته، فأصر على عدم دفع المبلغ، فقال الشيخ لهم: يا ابني، هذا عمكم، إياكم أن تشتكوا عليه، هذه الشكوى لا تليق بكم، ولكن أشكوه إلى الله. هي القصة تمت الساعة 8 مساء، ثاني يوم مد رأسه، هو نفسه طلع. بيقولوا إنه شوحة، هي قصة يعني رمزية. آتوا لسيدنا سليمان: اسألنا ربك مهول لما عجول، لا نتحرك، نعرف الشغل. فلما سأل الله عز وجل قال له ربنا: قل لها إنني مهول، ما لي عجول، تأخذ راحتها. فهذه الشوحة رأت أناساً يشون اللحم، خطفت هذا اللحم إلى عشها، قطعة جمر بقيت متعلقة بقطعة لحم، فأحرقت العش كله، عادت إليه من توها، قالت: يا سليمان الحكيم، ألم تقل لي قبل قليل إن الله مهول، ها هو ذا عجول. فلما سأل الله عز قال له: إلا حساب قديم، هذا حساب قديم مو على هي. فيجب أن تؤمن بعدالة الله المطلقة، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. يعني مرة كنت راكب مع أخ بسيارته، تجاوز حده مع سيارة أم ضربه، فأنا توقعت أنه هذا اللي سيارته انضربت يعني ممكن يكون عصبي المزاج وينزعج ويغضب ويتعالى صوته، فنزل نظر إليه قال له: مسامح. أنا استغربت والله، فوجئت، يعني غريب، حادث صار فيه أضرار يعني. فلما رجع إلى سيارته رأيت على خده دمعة، قلت له: ما القصة يا فلان؟ قال لي: والله أنا من سنة في شخص هيك ضرب لي سيارتي، مركب معه نساء محجبات، كبر علي أن أزعجه، فقلت له: مسامح. فربنا بعد عام عامله كما عامل ذلك الشخص. يجب أن تبلغ درجة من اليقين أنه اعمل ما شئت كما تدين تدان، أبداً اعمل ما شئت، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت. بتكون بار بوالديك، الله عز وجل يلهم أبنائك أن يكونوا بررة معك، تخدم تنخدم، أنفق بلالاً ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً، أنفق أنفق عليك. ما بعتقد في واحد منكم إلا معه 100 قصة، مو قصتين، 100 قصة، 100 و200 و1000،
كيف يعامل الناس؟

0: يلقى تلك المعاملة. القصة المعروفة عندكم، رجل عنده زوجة يعني يحبها وتحبه، عم يأكلوا جاج، طرق الباب فتحت، في سائل يسأل، فهمت أن تعطيه من هذا الدجاج، فسبها ووبخها ونهرها وقال اطرديه. هي نفذت أمره وطردته. بيمضي سنة سنتين، تسوء العلاقة بينهما، يشتد الخصام، يطلقها، تقترن بزوج آخر وتعيش معه حياة سعيدة. بعد 5 سنوات وهي مع زوجها الثاني وتأكل دجاجاً كما كانت تأكل مع الأول، طرق الباب، فذهبت لتفتح فاضطربت. قال ما لك؟ قالت له سائل. قال ما لك؟ قالت له أتدري من هذا السائل؟ إنه زوجي الأول. قال أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. طبعاً هي قصص، أما أنا متأكد لا يقع شيء في الأرض إلا وفق عدالة مطلقة. فدائماً إذا سمعت قصة فيها ظلم سأنصحك النصيحة، قول أنا سمعت فصل 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، بأيان فصل ما بعرف، لو عرفته لرأيت العدالة المطلقة، لو عرفت الفصل الأخير. دائماً لا تسرع، لا تحكم، تمهل، قل الله أعلم، قل وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً. الله بيعرف، أنا ما بعرف، لكن لا تعتقد في حرمان وفي ظلم، الله عز وجل بيده الخير، لكن ليس في الإمكان أبدع مما كان. فاعلم علم اليقين أن الله عز وجل عدل في خلقه، وعدل في أمره، وعدل في فعله، أفعاله كلها عادلة. لذلك مرة ثانية، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وشيء آخر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أنت بتقرأ أنه في زلزال أصاب بلد الفلاني، بتحب تفهم فهم مادي أنه اضطراب القشرة الأرضية، هذا الزلزال قوته مقياس ريختر 8. اعتقد أنه الزلزال بحكمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن الله سبحانه وتعالى عدل في خلقه، وعدل في أمره، وعدل في فعله، ونحن كمؤمنين ينبغي أن نقف بين الإفراط والتفريط، أن نكون معتدلين في كل أفعالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: العمر بيطير، والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرق.

ميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بالتفكر في بديع صنعه وآيات إعجازه، وفي تسخيره لكل ما في الكون أرضا وسماء من أجل الإنسان، نلتقي حول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم الليل والنهار، صدق الله العظيم.
1: في هذه الكلمات الأربع البينات من كلام رب العالمين، يشير تعالى في رأي بعض المفسرين إلى وجهين من أوجه التسخير.
0: الأول هو تسخير الليل والنهار من حيث أن حياة الإنسان لا يستقيم أمرها إلا مع الليل والنهار معا، هذا يأتي وذلك يذهب وهكذا.
1: والثاني هو انتظام تتابع الليل والنهار دون خلل أو اضطراب، مما يدخل تحت إعجاز الخالق تبارك وتعالى فيما أبدع وخلق.
0: وندعو إلينا أهل العلم.
2: عن الوجه الأول وهو تسخير الليل والنهار لما فيه استقامة حياة الإنسان، لا أجد ما أضيفه إلى قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ صدق الله العظيم.
3: إن رجل العلم ينظر إلى هذين الافتراضين أو الاحتمالين اللذين ذكرهما الله تعالى لأولي الألباب ليتفكروا ويتدبروا، ولا يجد ما يعلق به إلا أن يقول: حقا، من إله غير الله يأتينا بضياء في النهار تقوم عليه عملية التمثيل الضوئي في النبات الأخضر فيكون ثمرا وطعاما لإنسان وحيوان، وأكسجين به نعيش، وامتصاصا لثاني أكسيد الكربون من جو الأرض قبل أن يستفحل أمره.
4: ومن إله غير الله يأتينا بضياء به أشعة حرارية وكيميائية وكونية، بها يتبخر الماء فيكون سحابا يسوقه الحق تبارك وتعالى ليحيى به الأرض بعد موتها، وبها تتحرك الرياح، ومنها طاقة يختزنها الإنسان والحيوان والنبات.
2: ثم يسأل رجل العلم نفسه: حقا، من إله غير الله يأتينا بليل نسكن فيه بعد يوم من العمل؟ إن النهار السرمدي يعني أن يتحول نصف الأرض المواجه للشمس إلى أتون من نار، وأن يتحول النصف الآخر إلى برد قارس، وكلاهما لا يصلح للحياة في أي شكل من أشكالها، حياة إنسان أو حيوان أو نبات.
0: وتباركت اللهم وتعاليت، شاءت حكمتك أن يكون ليل وأن يكون نهار، وأن يكون مع الليل والنهار معا نظام كامل لكل مظاهر الحياة في الكون، وجعلت هذا النظام

0: النظام الكامل في خدمة الإنسان وحياة الإنسان. فتباركت وتعاليت، قلت وقولك الحق، وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم.
1: ونقف هذه الوقفة المتدبرة المتفكرة مع كلمات لابن قيم الجوزية:
0: انظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم، فتسكن فيه الحركات، وتأوي الحيوانات إلى بيوتها، والطير إلى أوكارها، وتستجم فيه النفوس، وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها، وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار، يقدم جيشه بشير الصباح، فيهزم تلك الظلمة، ويمزقها كل ممزق، ويكشفها عن العالم، فإذا هم مبصرون، فينتشر الحيوان، ويتصرف في معاشه ومصالحه، وتخرج الطيور من أوكارها، فيا له من معاد ونشأة، دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. صدق الله العظيم.

0: إيه يا نفسي استعيني بالرضا في كل حين، فهو نور لليقين، وهو صفو للحياة، وهو من نور الإله، فاسجدي لله.
1: كلما رن أذان موقظا سمع الزمان، وشدا كل جنان ضارعا يدعو سماه، فاسمعي نجواه واسجدي لله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه.

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الفجر فاتحة مباركة لعطاء متجدد، وباب واسع لأقباس النور ومواكب الرزق. الفجر نداء خفي، اتبعه تسمعه، صاحبه يقودك إلى مساكب الجمال والغلال. تأمل.

بل هو يمنحك المتعة والرغبة في مواصلة المسيرة إلى محطات النهار وكنوزه الوفيرة. اسأله تلقى جوابه في المصنع والمتجر والمدرسة والجامعة والمشفى وفي الحافلة والقافلة الميممة شطر أنبل الأهداف وأسمى الغايات. انظر كيف يجيء الفجر بلا ضجيج أو زحام، كيف يلوح ندي الطلعة صافي الأديم، كيف يتهادى موكبه الشفاف شراعا من بهاء ونور، كيف تنساب موسيقاه في آذان المخلوقات ويملأ إيقاعه الطرقات والباحات. فلتفتح نوافذك وذر قلبك يناجيه بخفوت مسموع وإيمان وخشوع. لقد هل الفجر على وطن غال ومجيد، فارسه الهاشمي المفدى قدوة لشعبه ووطنه ومصباح حاضر ونبراس غد. فاحمه يا رب واحفظه على المدى قائدا وسيدا وإنسانا متفانيا في سبيل وطنه وشعبه. لقد شق الفجر درب الحياة، فخرج السعاة لخير الأسر وإسعاد الأبناء، يشقون أردية الصعاب ويبددون ظلمة الليل، وقد آزرهم نور القلب وغذاهم أمل الدرب بكل قوى الإيمان. فاحفظ يا رب سواعدهم وامنحهم كل قوى الرحمن كي يثمر هذا الغرس الطيب كي يرتفع البنيان.

0: المعاصي والذنوب.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم مع الحبيب.

مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره.

0: أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. خاتم النبيين عبد الله المذكر صلى الله عليه وسلم
1: قال الله تعالى: ما

0: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وأما عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء ذكر هذا الاسم في سورة الجن في قوله تعالى:
1: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا،
0: أي لما قام عبد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويعبده، وذلك بمكان يعرف ببطن نخلة، كاد الجن يكونون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. وأما المذكر صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى:
1: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
0: والمذكر هو الواعظ. يا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على

فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير

قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
3: يزم شغل هالمكيف.
4: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يزم؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
5: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3+، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
6: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود، من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأن

0: واثقون من جودة منتجاتنا. جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.

0: أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
11: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
12: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة،

مع الدرس الثالث عشر من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الثامنة والعشرين، وهي قوله تعالى: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أيها الإخوة، ما معنى كلمة فاحشة؟ كلمة فاحشة تنصرف إلى فعل قبيح، فعل يسبب لفاعله العار، فعل يجعل صاحبه مضغطا في الأفواه، شيء تستقدره النفس، شيء تنكره الفطرة السليمة، شيء يشيع بين الناس كخبر يتعلق الناس بترويجه لغرابته. وإذا فعلوا فاحشة، جاء في بعض المعاجم الزيادة في القبح، وبعض العلماء صرف كلمة فاحشة إلى الزنا، لأن أي معصية ينتهي أثرها بانتهائها، إلا الزنا يستمر أثرها بعد انتهائها. في ولد صار في جنين، إسقاطه مشكلة، وإبقاؤه مشكلة، وولادته مشكلة، ونسبه مشكلة، ومكانته الاجتماعية مشكلة. فيبدو أن الفاحشة في الأعم الأغلب تنصرف إلى الزنا، والله عز وجل قال: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. والتوجيه الإلهي دقيق جداً، إذ هو ينهى عن القرب من الزنا لا عن الزنا. يبدو أن هذه المعصية لها مقدمات، وكأن المقدمات منطقة خطيرة، فإذا دخلت فيها جذبتك إلى نهايتها، تماماً كتيار كهربائي عالي التوتر. في 8 أمتار أي كائن حي دخل في هذه الأمتار الثمانية قبل أن يصل إليه يجذبه ويحرقه. يبدو أن هذه الجريمة تسمى في القانون جريمة الزنا. يبدو أن الزنا له قوة جذب كبيرة، فأنت حينما تتساهل وتدخل المنطقة التي ينبغي أن تبتعد عنها تصل إلى نهاية الفاحشة شئت أم أبيت، تماماً كصخرة في رأس جبل مستقرة، فإذا دفعتها وفي نيتك أن تجعلها تنحدر في المنحدر 10 أمتار لن تستقر إلا في قعر الوادي. أنت مخير أن تبقيها في مكانها الآمن أو أن تدفعها، أما إذا دفعتها لن تستقر إلا في نهاية الوادي. لذلك أقول لكم هذه الكلمة الدقيقة، وتؤكدها دراسات علم النفس، أن الإنسان حينما يقع في الفاحشة 90% ممن وقعوا في هذه الفاحشة ما كانوا يتصورون أن يصلوا إلى نهايتها، ولكن لأنه اقتربوا من حرمها. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات. يعني صحبة الأراذل طريق إلى الزنا، صحبة الزنات طريق إلى الزنا، مطالعة قصة إباحية طريق إلى الزنا، مشاهدة عمل فني إباحي طريق إلى الزنا، مطالعة موقع إباحي في الإنترنت طريق إلى الزنا، إطلاق البصر في الطريق طريق إلى الزنا، لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فكأن

الآية رسمت طريق حفظ الفرج هو غض البصر. أؤكد لكم أيها الإخوة بشكل قاطع أنه ما من تكليف كلفنا الله به، وما من معصية نهانا عنها، إلا وفي وسع الإنسان أن يأخذ بالتكليف وأن يبتعد عما نهاه الله، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وما كان الله ليعذب قلباً بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. وإذا سألني شاب بماذا تنصحني؟ أقول للشاب: أنصحك أن يكون النبي الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، سيدنا يوسف قدوة لك، لأنه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لأنه كان شاباً وجميل الصورة، وكان بعيداً عن أهله، وكان في قصر ملك، والتي أمرته بالزنا سيدته، ولن تفضح أمره. عد العلماء 10 أسباب تدعوه إلى أن تزل قدمه، ومع ذلك قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لما صار عزيز مصر، خادمة رأته في موكبه فقالت: سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيته. والآن بالعالم كل الفضائح في الأرض من زمرتين: فضيحة جنسية أو فضيحة مالية. فإذا تمكنت أن تسد هاتين الثغرتين فأنت في حصن، ولا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منك، محصن من أن تأكل مالاً حراماً، ومحصن من أن تتهم بامرأة. إن لم تخلو بها كيف تتهم؟ النبي قال كلام دقيق، قال: ما خلا رجل بامرأة، ما قال ما خلا كافر، ما قال ما خلا فاسق، ما خلا رجل، أي رجل من دون استثناء، بامرأة. حتى إن بعض دراسات علم نفس الجنس تؤكد أن الإنسان حينما يستثار من قبل امرأة في خلوة تعطل محاكمته: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا يزني إلا جاهل الدليل. سيدنا يوسف قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والنقطة الدقيقة أيها الإخوة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، لا تقلق. وسبحان من لا ينسى من فضله أحدا، ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. بماذا ترقى إلى الله؟ غض البصر يرقى بك إلى الله، ضبط الأذن عن سماع الأغاني يرقى بك إلى الله، ضبط اللسان عن أن تتفوه بكلمة فاحشة يرقى بك إلى الله، أن تصاحب المؤمنين صحبتهم ترقى بك إلى الله. لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أن تبتعد عن كل عمل فني فيه مشاهد مثيرة، هذا يرقى بك إلى الله. أن تلقي من يدك كل قصة مثيرة، ألقها في الأرض، أنت إنسان طاهر، وهذه الشهوة التي أودعها الله فيك لن تحرم منها، ولكن في الحلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل
لا شيء

يعني الإنسان يتزوج، وقد يكون لقاء زوجه، وقد يستيقظ على صلاة الليل، وقد يبكي في الصلاة، ما فعل شيئاً خلاف المنهج. دقق في هذا الكلام، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الزواج شيء رائع جداً، امرأة تحل لك، امرأة مصيرها لك معك، سوف يثمر هذا الحب طفلاً يملأ البيت سعادة، يكبر يكون معك دائماً، يكون في عونك. البنت في قلبها عطف وحنان على أبيها لا يوصف. الزواج الشرعي في مستقبل، في وفاء، في سعادة، في طمأنينة، في راحة نفسية، في مكانة اجتماعية. يعني الإنسان لما يخطب يأتي إلى بيت أهل مخطوبته، طبعاً خطب وكتب كتاب، بيتم للساعة 3 أحياناً، ما حدا بيحكي ولا كلمة. زوجته صار في عقد، طيب بصير العرس بيزمروا بالطريق، ما لكم مسيحيين؟ لا ما لنا مسيحيين. عرس هذا حلال، لأنه أؤكد لكم مرة ثانية، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. مرة زار بيتي إنسان متقدم بالسن، يعني قدمت له ضيافة قطعة حلوى، أول قطعة وضعها في فمه قال دعاء والله أنا أعرفه لكن شعرت بقشعريرة، قال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا. أنا أقول للإخوة الشباب، غض بصرك، وضبط لسانك، وضبط أذنك، واطلب العلم، وأتي إلى المسجد، وأتقن عملك، ولن ينساك الله من فضله. لأنه في كتاب الجامع الصغير حديث، إن قرأته اقشعر جلدك. الحديث ضمن مجموعة أحاديث تزيد عن 20 حديث، حق الرجل على ابنه، حق الأب على ولده، حق الابن على أبيه، حق المسلم على المسلم، حق الجار على الجار. أما هذا الحديث، حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. عندي قصص كثيرة لا تعد ولا تحصى عن شاب طلب العفاف. إحدى هذه القصص لعلي ذكرتها سابقاً، شاب اضطر أن يرافق أمه إلى فريضة الحج، يعني حج وهو في 18 من عمره. فلما عاد عنده مكتبة بحي متواضع، يبدو أنه فتاة متفلتة ساقطة وقفت أمام محله وغمزته وأشارت إليه أن اتبعني فتبعها. وهو في الطريق أجرى محاكمة، قال يا رب أنا حججت بيتك الحرام، إلى أين أنا ذاهب الآن؟ فخاف من الله ورجع. يقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي وقف أمام محله التجاري رجل وقور من وجهاء الحي، قال له يا بني هل أنت متزوج؟ قال لا يا عم. قال له عندي فتاة تناسبك تماماً، أرسل أمك إلينا. هو توهم أن فيها عيب كبير حتى عرضها أبوها، هيك نحن من أفكارنا الجاهلية، لكن القرآن قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شو بيمنع تكون أب عندك بنت مناسبة صالحة مستقيمة أن تعرضها على شاب مؤمن؟ تعال انظر إليها، أعجبتني أخلاقك وعندي بنت تناسبك. لذلك ورد بالأثر أنه من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. والآن ما في عمل أعظم من أن تهيئ لشاب مؤمن شابة مؤمنة، يعني تسره إن نظر إليها وتحفظه.

إن غاب عنها، وتطيعه إن أمرها، والطيبون للطيبات. لا تقول ما لي علاقة، لا تقول امشي بجنازي ولا تمشي بجوازي، هذا كلام الشيطان. الرحمن ماذا يقول؟ وأنكحوا الأيامى منكم. أمر إلهي. كون وسيط، ما في مانع، تحمل بعض المتاعب، تجيك متاعب كثيرة طبعاً. هالزوجين متفاهمين، بغيبك 5 سنوات مبسوط وياها، بيتخانقوا بيجي لعندك، ليش بهال5 سنوات ما شكرتني؟ لما تخانق معها أجل، أنت كنت الواسطة. لذلك من عامل الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يعاملهم ولم يصبر على أذاهم. تحمل، أنت عايش لعمل صالح. لذلك أخواننا الكرام، ما في شيء الآن يعلو من الأعمال الصالحة على تزويج الشباب وتحصينهم من هذا الفساد الذي يعم الأرض. هل تصدقون أن نصف نساء بلدنا الطيب سوريا من دون زواج؟ وهذه وصمة عار بحق الأمة، وهذه مشكلة كبيرة. أيها الإخوة، الآية الكريمة: وإذا فعلوا فاحشة، فالفاحشة هي الزنا أو المعصية التي لها آثار مستقبلية، والزنا في ولد. أو قال بعض العلماء: الفاحشة هي معصية عليها حد، كالجلد أو قطع اليد أو ما شاكل ذلك، أو الفاحشة الكبائر، أو الفاحشة كان العرب في الجاهلية يطوفون عراة لأنه ارتكبوا المعاصي بثيابهم، إذا ينبغي أن يطوفوا طاهرين من دون ثياب، فارتكبوا معصية أكبر. حمق، هذه الجاهلية. أيها الإخوة، لكن في آية بتحير: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة. هل يعقل أن تنهى امرأة زوجها رسول الله عن أن تزني؟ لكن أعجبني تفسير أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحملنه ما لا يطيق من أمور الدنيا فكأنهن ارتكبن فاحشة. يعني لك زوج مؤمن طاهر مستقيم، يده نظيفة، دخله حلال، لا تحملي فوق طاقته، لا تضطري يأكل مال حرام. الصحابية كانت الكريمة تقول لزوجها قبل أن يغادر البيت: اتق الله بنا، نحن بك نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. الآن تضغط عليه وتضغط عليه إلى أن يأكل المال الحرام. لذلك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عداوة مآل يوم القيامة يستحق النار بسبب زوجته، ضغطت عليه حتى أكل المال الحرام. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. إذا هؤلاء وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. أخي هيك الناس، شوف هلأ كلام جديد المعاصر، هيك الناس، حط رأسك بين رؤوس، قول يا قطاع الرؤوس، فساد عم، الله يهدينا، الله يصلحنا، شو بدنا نساوي؟ بلوى عامة، ماشي الحال، الله بيتوب علينا. لسا نحن بعد 40-50 سنة منحج ومنتوب. هذا كلام الناس. والله الغربيون لو دخلوا جحر ضب لدخلناه. يعني نحن كنا صغار بالتعليم، إذا واحد ارتكب مخالفة أكبر عقاب بالماكينة على نمرة 3، هلأ بالموس حالقون.

لك عندك شعر كله حاله. أنا عم بتفاجأ بالأخبار بتلاقي شخص محترم جدا صفر كله يعني يقطيني. طيب ليش؟ لو دخلوا جحر ضبين لدخلتموه. لازم بنطال كاحت يكون جديد بس كاحت، لازم بنطال في ثقوب. والله مرة يعني أخت كريمة أرسلت لي ابنها لقضية، لما دخل على غرفتي هذه بكل بنطلون في عدة ثقوب رق قلبي له، كتبت عندي بدي أعمل له بنطال جديد. تاري موضة. رحت لأستراليا، دعانا أخ على طعام الإفطار، جاء ابنه والأخ بحالة موسرة جداً وفي كل بنطال له ثقوب كثيرة. لو دخلوا جحر ضبين، أنا خايف بالأيام القادمة نلاقي فردة وفردة البنطرون. بجوز ما بتعرف. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هيك الموضة، هيك الأزياء السنة. نحن تحت رحمة واحد يهودي بفرنسا، بيقصر بنقصر، بيطول بنطول، بيساوي شقة بنساوي شقة، ضيق ضيق، طويل طويل، قصير قصير، ابدا نحن تحت رحمته. مره يعني هي طرفها، اياكم ان تاخذوها على جديتها، انه امراه في القاهره رات شيخا ازهريا، قالت له بجهل كبير انه يا سيدي يعني النبي الكريم له حق يقول ناقصات عقل ودين، وحب يجاريها، قال له والله ما له حق، بس هي مو لكم، هي للصحابيات، أنتن لا عقل ولا دين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هيك الموضة، هيك الناس، هيك العرف، هيك التقاليد، هيك الإتيكيت، هيك الإنسان السيميه. لازم تكون زوجته شبه عارية وتضيف الضيوف بنفسها. وإذا فعلوا فاحشة بميزان الشرع، شيء يستحيا به، شيء له آثار سيئة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: العوام لأن يرتكبوا الكبائر، العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أولاً، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا تقليد والتقليد مرفوض. التقليد بالإسلام مرفوض إلا ما كان صالحاً، لكن حتى في العقيدة التقليد مرفوض ولو كان صحيحاً، لأن الله لو قبل من إنسان عقيدته تقليداً لكان كل أهل الفرق الضالة عند الله مقبولون. ماذا فعلوا؟ وجدوا من هو أكبر منهم يقول هكذا فقالوا مثله. الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا تقبل عقيدة المسلم تقليداً إطلاقاً، لا تقبل عقيدة المسلم تقليداً إطلاقاً ولو أنها صحيحة، لأنه ما في ميزان، التقليد لا قيمة له. أما في السلوك، من قلد عالماً لقي الله سالماً، ما في مانع أنه شفته يعني كلامه فيه صدق مثلاً، عفيف دقيق بمعاملته، مواعيده دقيقة، قلدته جيد، لكن عندك مقياس أنت. من قلد عالماً لقي الله سالماً مقولة، ليست آية ولا حديثاً، ولكن إنسان أعجبك منه بشاشته للضيف شيء جيد، أعجبك منه إكرامه للضيف، أعجبك منه تواضعه، ما في مانع. أما بالعقائد التقليد مرفوض. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: وإذا فعلوا فاحشة

قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا افتراء على الله. ولأن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على الله ما لا تعلم. لذلك المعاصي في القرآن الكريم مرتبة ترتيب تصاعدي: الفحشاء والمنكر، الإثم والعدوان، الشرك، الكفر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترتيب تصاعدي، يعني أكبر شيء تفعله أن توهم الناس أن هذا الشيء مباح، ما في شيء. يعني ممكن يقول لك واحد: لك أن تدخل إلى بيت ليس فيه إلا امرأة وليست قريبة منك ولا من محارمك، تجلس عندها وتأكل وتشرب وتنام، ويأتي بروايات ضعيفة، ماذا بقي؟ هي خلوة وأجنبية. يعني وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الدين مصيري، الدين متعلق بالآخرة، الدين متعلق بالأبد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الآية دقيقة جداً: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. رد الله عليهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لكن الله جل جلاله بماذا أمر؟ قل أمر ربي بالقسط، بالعدل. الإسلام جاء بالعدل، وفي آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. كما ترون القتل عشوائي، معدل القتلى كل يوم في بلد مجاور 59 إنسان يومياً، ما له ولا ذنب، كان بعمله، كان بسوق مزدحم، سيارة مفخخة. طيب إلى متى هذا القتل؟ موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، بالعدل. لذلك أحد الأعراب قال للنبي الكريم: اعدل يا محمد. فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ وقيمة العدل أعظم قيمة، وأسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا، إلا اسم العدل محقق جزئياً، لأن هذه الدار دار ابتلاء، ليست دار جزاء، دار ابتلاء. لذلك: وإن منكم إلا واردها، ورود النار غير دخولها. الذي يرد النار يوم القيامة من المؤمنين لا يتأثر ولا بوهجها، ليرى عدل الله، ليرى هؤلاء الذين قتلوا الشعوب، ليرى هؤلاء الذين ألقوا قنبلة ذرية على هيروشيما 300,000 بثلاث ثواني. الآن القتل الجماعي، لك مقبرة جماعية، قصف جوي، قنابل النابالم، يورانيوم مخضب ل4500 سنة أثره. ماذا أقول لكم؟ والله البشرية الآن بوضع من الإجرام ما يمكن أن يتصوره إنسان. أنا أقول الآن العالم القوي متطور جداً لكنه وحشي.

يقول عليه الصلاة والسلام. يعني عند الضرورة القصوى للتأديب على الكتف، أما على الوجه في إهانة كبيرة. بالمناسبة الجماد للنبات، النبات للحيوان، الحيوان للإنسان، الإنسان لمن؟ الإنسان مخلوق لله، وأي إنسان يجير بالتعبير المصرفي لإنسان آخر فقد احتقر نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت لله، كن حراً، كن عبداً لله فعبد الله حر، ولا تكن تابعاً لجهة أرضية. كن حراً وكن منصفاً. القسط هو العدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. المسجد بالمعنى الواسع أي مكان على الإطلاق يعد مسجداً، مكان السجود. أنت فلاح بالحقل، دخل وقت الظهر تؤذن وتصلي، فهذا المكان مسجد. أنت بالمعمل وما في مسجد قريب، ودخل وقت العصر تتوضأ وتصلي في أرض المعمل. أنت بمكتب، بالمكتب. أنت بالطائرة، قبلة المسافر جهة هي دابة طيارة، جهة دابته، دابة حديثة طبعاً، جهة دابته. أنت مريض، قبلة المريض جهة راحته. أنت خائف، قبلة الخائف جهة أمنه. أي مكان تصلي فيه فهو مسجد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم. لذلك علمونا في الجامعة أن أفصح كلام بعد كلام الله كلام رسول الله. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب هيبة. واسمحوا لي بهذه الكلمة المؤلمة: أما أمته من بعده حينما لم تطبق منهجه هزمت بالرعب. في بعض الأحاديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني شهر تقريباً شيء 1000 كيلومتر، تقريباً 1000 كيلومتر. يعني العدو بعد 1000 كيلومتر كيانه مهزوز خوفاً من المسلمين. أما لما تركنا سنته من بعده هزمنا بالرعب مسيرة عام. بيطلع تصريح بآخر الدنيا ما مننام الليل، صح؟ لذلك فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. حينما يشرك الإنسان يخاف، الخوف من صفات المشركين. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. كثير في أجانب أسلموا بسبب أنه شافوا فلاح عم يصلي، ما في كنيسة هون، بالأرض توضأ من الجدول المائي وصلى، توضأ وصلى بالمعمل، بمكتبه، بأي مكان، ببيتك ممكن. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يعني مكان الشرف ضعه في الأرض تواضعاً لله. الجماد لك مسخر، والنبات لك مسخر، والحيوان لك مسخر، وأنت المخلوق الأول الذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض. الكواكب مسخرة لك، وأنت المخلوق الأول تضع جبهتك على الأرض تواضعاً لله وعبودية له. أنت بهذا في أعلى مقام. لذلك أعلى مقام وصله النبي سدرة المنتهى. في هذه السدرة فأوحى إلى عبده ما أوحى. لذلك

عبيد نوعان، عبيد قهر كأهل الأرض كلهم بدون استثناء، كل واحد منا مقهور. كيف؟ يعني خسرة بالدماغ لا ترى بالعين، تغلق شريان يفقد حركته الواحد. عافانا جميعاً من الشلل. خسرة أخرى بمكان آخر يفقد بصره، بمكان يفقد ذاكرته. الإنسان تحت رحمة الله مقهور، هذا عبد القهر. عبد القهر جمعه عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أما عبد الإيمان والشكر جمعه عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فرق كبير بين عبيد القهر وبين عباد الشكر. كن عبدا لله شاكرا، ائته طائعا، ائته بمبادرة منك، تعرف إليه وأنت صحيح معافى، وأنت شاب. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. المعنى الضيق أن المكان الذي خصص حصراً للسجود هو المسجد. في عندنا مسجد بالمعنى الواسع، أي مكان في الأرض سجدت فيه لو دخلت إلى كنيسة واضطررت أن تصلي فيها، مكان سجودك في الكنيسة مسجد. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أما إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني بصراحة، هذا أقدم لكم كاس الشاي هلأ؟ لا شاي ولا قهوة ولا فواكه ولا كوكتيل ولا طراحة ولا كرسي، بس إن شاء الله تمنحون الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. تمنحون الرضا أن ترضوا عن الله، تمنحون الأمن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، تمنحون معرفة الله عز وجل. عطاء الله كبير، كبير جداً. إذا كنت في بيته، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يكرمك بنعمة الأمن، لا تقلق. يكرمك بنعمة التفاؤل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يكرمك بنعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. يكرمك بنعمة السكينة تتنزل على قلبك. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. في فراغ بالنفس لا يملأه المال، ولا تملأه الزوجة الجميلة، ولا يملأه المنصب الرفيع، لا يملأه إلا الإيمان بالله ومعرفته وطاعته والإقبال عليه. لذلك مرة هارون الرشيد رأى غيمة سحابة، قال اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك. والحقيقة الإنسان اذهب أينما شئت، لا بد من أن ترجع إلى الله في وقت ما، فالبطولة أن ترجع إليه وأنت شاب. وادعوه مخلصين، القلب عبادته الإخلاص، والجوارح عبادتها أداء العبادات. فأعبد الله مخلصاً له الدين. أيها الإخوة، وادعوه مخلصين، يعني لا تعتمد على زيد ولا على عبيد ثم تقول يا رب، اعتمد على الله وحده، لا تنظر إلى الأسباب،

اعتمد على مسبب الأسباب. إياك أن تتلبس بشرك خفي ثم تدعو الله. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فاعبدوا الله وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقاً هدى وفريقاً حق عليه الضلالة، لئلا نقع في سوء ظن. وحسن الظن بالله ثمن الجنة. قال علماء التفسير: الهداية أربعة أنواع: هداية الوحي، وهداية التوفيق. أول هداية هداية المصالح، وهداية الوحي، وهداية التوفيق، والهداية الأخيرة دخول الجنة. المقصود هنا بالهداية الثالثة، هداية التوفيق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هداية التوفيق: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك هداية الوحي لجميع الناس، القرآن بين أيدينا، كلام النبي بين أيدينا، الخطباء والدعاة ليلاً نهاراً يتكلمون. هذه هداية الوحي للجميع. أما أنت حينما تأخذ قراراً بطاعة الله، دقيق، الآن تستحق هداية ثالثة، هداية التوفيق، يعني يعينك على طاعته، يعينك على العمل الصالح، يهب لك بعض المال كي تنفقه في سبيل الله، يطلق لسانك بذكر الله. هداية التوفيق الثالثة. أول هداية لكل البشر. إذا واحد ماشي واختل توازنه بيصحح رأسه، هي هداية كمان. إذا أكل سامة بيتقيأ الإنسان. هداية المصالح مؤمنة لكل البشر حتى الكفار. هدانا الله إلى مصالحنا. إذا أكل سامة لها رائحة كريهة تعافها نفسك. من برمجك على أن تعافى كل أكلة فاسدة؟ الله عز وجل. من جعل الطعام إذا فسد له رائحة كريهة جدا؟ الله عز وجل. من جعل اللحم إذا فسد له رائحة لا تحتمل؟ الله عز وجل. يعني هذا الكلام بينحكى عليه سنوات. الله هداك إلى مصالحك. من قال إن القلب إذا أوقفناه لإجراء عملية قلب مفتوح بعد أن يقف وقوفاً تاماً ونضع له دسام جديد نعطيه صعقة فيعمل؟ لو لا يعمل ما بفي عمل. التغت عمليات القلب كلياً. من أعطى لكل مرض أعراض؟ الله عز وجل. لو ما في أعراض ما في طب أساساً. موضوع طويل كثير. هداية المصالح. فيك توقف ميت؟ لا يقف معه. أما الإنسان يقف مع أنه له أرجل. قاعدة الاستناد ضيقة جداً، بس في توازن، في بالأذن جهاز توازن. هداك إلى مصالحك، هذه هداية أولى. الهداية الثانية هداية الوحي، في قرآن وفي سنة وفي دعاة. الثالثة أنت حينما تقبل الهدى، حينما تتخذ قراراً بأن تؤمن وأن تستقيم على أمر الله، تأتي المعونة. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه هداية المعونة. الله قال فريقاً هدى، يلي قبل الله أعانه ودله على أهل الحق وجمعه مع أهل الحق، أعانه على طاعته، أعانه على غض البصر، أعانه على الصدق، أعانه على إلغاء الغناء من حياته كلياً، أعانه على اختيار زوجة صالحة ولو لم تكن جميلة جداً قبل بها إرضاءً لله، أعانه. إياك نعبد وإياك نستعين. فريقاً هدى أعطاه هداية التوفيق، والذي رفض الهدى، وفريقاً حق عليهم الضلالة لأنهم، هي الآية، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. مع الشيطان ماشي، الشيطان يزين له المعاصي،

0: يخوفه أن ينفق ماله، يفرق بينه وبين زوجته. لماذا حقت عليهم الضلالة؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الإنسان لما يقع بمعصية ويعلم أنها معصية ويخاف الله عز وجل توبته سهلة جداً، لكن أكبر أنواع المعاصي من يعصي الله ويتوهم أنه على حق، يقول لك هذا الصح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. من الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه. وأخطر إنسان في الحياة نصف المتعلم، لا هو عالم فيفيد من علمه ولا هو جاهل فيتعلم، نصف العالم. فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: يا زلمة شغل هالمكيف.
6: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
6: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
6: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
6: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
5: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
7: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
8: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
9: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
10: خبر عاجل.

0: جيل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-451-740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة

0: عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
4: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، معها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل المكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079

0: 74 12342 أو 0739 54 53. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06435 8. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
11: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

فأحرم وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم فأنت الإله موئل

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عيسى الشريفين، الأستاذ بجامعة آل البيت، وفضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام، وذلك للحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت بعنوان والله يحب الصابرين. لمتابعة هذا اللقاء من خلال البث الإذاعي للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، ومن خلال صفحات الفيسبوك واليوتيوب لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لها، وكذلك صفحة الإذاعة الأردنية. مرحبا بكما ضيفي الكريمين وحياكم الله. بداية فضيلة الدكتور محمد، بالنسبة إلى مفهوم الصبر في اللغة والاصطلاح، وما إشكالية هذا المفهوم في واقعنا المعاصر الآن؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية بشكرك دكتور علي، وبشكر وزارة الأوقاف ممثلة بالمعالي الوزير والدكتور إسماعيل الخطباء الأمين العام

0: عندما نستقرئ كتاب الله نجد أن مفردة صبر ومشتقاتها قد وردت في 103 مواضع. هذا التكرار الكثيف
1: تمام.
0: يدل على أهمية ومحورية الصبر في حياة المؤمن وأخرى. في الإشكالية الكبرى أخي الكريم في حياتنا المعاصرة فيما يختص بالمصطلح تكمن في 3 أمور. الأمر الأول حجاب الاعتياد، حيث يظن كثير من الناس أنه بسبب كثرة تداول مصطلح معين أنه هذا المصطلح عادي، ولذلك لما تحكي خطبة عن الصبر المستمع أحيانا بقول لك أنا بعرف الصبر، والحقيقة أنه عند التدقيق نجد أن معظم الناس لا يدركون مفهوم الصبر. الإشكالية الثانية، وهذه أهمية طرح مصطلح الصبر، تتمثل في أننا نعيش في عصر تقاس فيه الأمور بالثواني. ضغطة زر واحدة كفيلة بتلبية رغبات. اعتاد الإنسان المعاصر على نمط الاستجابة الفورية، نشأ لديه عقل مسطح وعجول وضاق ذرعا بالانتظار والتأني، ولذلك موضوع الصبر مهم جدا. الإشكالية الثالثة اللي بتتعلق في المصطلح تتمثل في اختزال وتقزيم مفهوم الصبر في مجرد التحمل السلبي للمصائب والفجائع. الواقع أنه حاجتنا للصبر بشتى صوره، صبر البناء، صبر التعلم، صبر الإتقان، أعظم من أي وقت مضى. الصبر في أصله اللغوي يدور حول الحبس والمنع والتراكم الصلب، غيم صبير، يعني يتراكم بعضه فوق بعض ليأتي بالمطر الغزير. يقال صبرت نفسي على الأمر، حبستها وثبتها على ما تكره. بضدها تتميز الأشياء، عكس الصبر الجزع، كما قال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الجزع جزاع، إذا بتبدل حروفها تأخذ كلمة عاجزة، الجزع
1: يعني
0: عجز. نعم، وهذا في معاجم اللغة يتداول كثيرا. إذا أردت أن تفهم كلمة بشكل ممتاز بدل حروفها الثلاثية أو رباعية. الصبر ليس استسلاما كما يظن البعض، بل هو تراكم للقوة النفسية، اصطلاحا عملية لجم ذاتية، عملية داخلية ليست خارجية، للنزوات وحبس للسان عن الشكوى وللجوارح عن السخط والانكسار. هذا مفهوم الصبر بشكل عام،
1: وهذا الذي قصدته خطبة الجمعة يوم أمس،
0: وهذا بالعكس، هذا التركيز على هذه المواضيع مهم جدا. سنتحدث عن وجه الأهمية،
1: تمام،
0: لأن حاجتنا للصبر خاصة في هذا في عصر السرعة حاجة عظيمة جدا.
1: تمام. فضيلة الدكتور حسان، إذن هذه المنزلة التي يتبوأها الصبر بهذا المفهوم كما بينه فضيلة الدكتور محمد قبل قليل في شريعتنا الإسلامية، يقودنا إلى الحديث عن علاقة الصبر بمسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى والتقوى التي يوصي بها الخطباء المسلمين على الأقل مرة واحدة في الأسبوع في خطبة الجمعة، عندما يعني يقولون لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
2: وبعد، إذا تحدثنا عن الإيمان وعلاقة الصبر بالإيمان سنفهمها من فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: منزلة الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد، ويروى عن سيدنا علي أيضا أنه قال هذا الكلام، ويروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصبر نصف الإيمان، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض جعله موقوف على كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا قلنا هو منزلة الرأس من الجسد، أهم شيء في الجسد هو الرأس، وإذا قلنا هو نصف الإيمان هو منزلة عظيمة جدا. ولو أخذناها ببساطة أكثر وبتسهيل أكثر، كلنا نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والثبات على الطاعة يحتاج إلى صبر، والبعد عن المعصية يحتاج إلى صبر، فهو فعلا يشكل نصف الإيمان بعد التصديق.

0: التصديق والاعتقاد، والثبات على الاعتقاد والتصديق أيضا يحتاج إلى صبر حتى لا يفتن الإنسان في دينه. فالصبر هو جزء لا يتجزأ من هذا الإيمان، لا يمكن للإيمان أن يتم دون الصبر. هذا في البداية. ثم علاقة الصبر بالتقوى. التقوى ما هي؟ أن يجدك الله حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهى، يعني أن تثبت على الطاعة، أن تبتعد عن المعصية. ثباتك على الطاعة يحتاج إلى صبر، بعدك عن المعصية يحتاج إلى صبر. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، هذه هي التقوى. إذا تعرف التقوى بلغة أخرى تقول أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن المعصية، هذا هو التعريف. فتلازم شديد بين هذه المنازل. أيضا لأن الخطبة مش جاي هيك في الهواء معلقة، لا هي متسلسلة. يعني الخطبة الماضية كانت التقوى، لأن نحكي على الصبر هيك هوائي، لا مش هوائي، لأنه في ارتباط وثيق. لما يقول لك أنا بديك تثبت على التقوى وتبتعد عن المعصية حتى تحصل التقوى، أنا سأحدثك عما يثبتك على الطاعة ويبعدك عن المعصية، وهي الصبر. أيضا علاقة التقوى والصبر بما قبله، اللي هو إيش؟ التوبة. ما حدثنا قبل هيك عن التوبة. طب شو علاقته فيهم؟ علاقته فيهم أنت لما تثبت على الطاعة وتبعد عن المعصية صبرا على هذه وصبرا على هذه، ثباتك لن يكون ثبات دائم. الإنسان ضعيف، سيقع في معصية، سيقع في مخالفة، سيقع في سيئة. طب إيش يعمل؟ عليه أن يتوب إلى الله. لذلك شوف في الآية: نعم العبد إنه، أو إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه. فهنالك ارتباط بين الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله وبين الصبر. إذن هي ثلاثية متلازمة، أن نقول التوبة ثم نقول التقوى ثم نقول الصبر.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور محمد، يعني انطلاقا مما ذكره فضيلة الدكتور حسان قبل قليل فيما يتعلق بقضية حاجة الإيمان وحاجة التقوى إلى مسألة الصبر، وهذا يقودنا إلى قضية الصبر على الطاعة باعتباره من أنواع الصبر المأمور به شرعا، من خلال ثبات المؤمن على أداء المفروضات كصلاة الفريضة، زكاة المال، صوم رمضان وما إلى ذلك.
2: بداية أن الطاعة مفهومها أوسع مما يختزل. نعم. يعني الناس تختزل الطاعة في الطقوس، صلاة، صيام،
1: في الشعائر التعبدية.
2: نعم، علما أنها أدوات لغايات هذه الأمور. لكي يصل الإنسان إلى التقوى لابد له أن يمر بالصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك. فالطاعة مفهوم واسع جدا، يحتاج إلى الصبر، طاعة البناء، طاعة الإنجاز. الطالب عندما يدرس هو مطيع، الزوجة في بيتها، الرجل في بيته، إلى آخرهم. في إحنا بسورة الفاتحة نكرر: إياك نعبد وإياك نستعين. والسؤال: كيف نستعين؟ جاء الجواب في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الاستعانة تكون بالصبر والصلاة، ولا تقتصر الصلاة هنا على الصلاة المفروضة، بل صلاة الحاجة وما إلى ذلك. هنا لنا أن نسأل: ليش قال استعينوا بالصبر والصلاة؟ لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ الصلاة هي الصلة العظمى بالخالق، أقم الصلاة لذكري، لكن الوقوف بين يدي الله بقلب خاشع يتطلب أولا تخلية النفس من شواغل الدنيا وضغوطها. وهنا يأتي الصبر كأداة تمهيدية تهيئ التربة النفسية وتكبح جماح تشتتها لتستقبل أنوار الصلاة. يعني كثير من الناس يدخل الصلاة ويخرج لا يدري ماذا فعل ولا يدري أي صلاة صلى،
1: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها.
2: نعم،
1: يا بلال. لكن واقع بعض المسلمين. نعم، الآن منها. أرحنا منها يا إمام. نعم.
2: أرحنا بها. هون لفت جميلة بارك الله فيك. أرحنا من الهموم، من الغموم، من القلق، من الاكتئاب، من شواغل الدنيا. الراحة في الصلاة، لماذا الراحة في الصلاة؟ لأنها اتصال بالله سبحانه وتعالى، والإنسان يستقبل الطاقة الروحانية بالصلاة. وبالتالي فعرض الصلاة يجب أن يكون أنك الأبناء بالذات أنك تنتفع بالصلاة، يعني لا تؤدي واجبا هكذا، إنما تذهب تصلي لتنتفع. أقم الصلاة لذكري، وذكر الله مقابلة الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا هو معنى الصبر على الصلاة.
2: نعم.

0: هذا معنى الصبر على الصلاة وعلى جميع الطاعات. الطاعات بمفهومها الواسع تتسع لكل خير وصلاح في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الدكتور حسان، يعني الصبر على الطاعة يقابله أيضا الصبر على المعصية، خاصة وأن فضيلتكم قدم لنا تعريفا عن مفهوم التقوى باعتبار الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. كيف يكون الصبر عن المعصية، وما دور مجاهدة النفس والابتعاد عن المحرمات في هذا الأمر؟
2: يعني بدنا نعرف شغلة حتى نكون واقعيين، لا شك أن كل معصية أو كل ذنب له حلاوة جاذبة. إنسان بده يأخذ مصاري سرقة مثلا، رشوة، جاب لك 100,000 دينار رشوة، والله يا عمي يرسم أحلاما، سأشتري دارا وسيارة وبدي أتزوج، بغير حياتك مع أنه حرام، لكن في لذة أنت ستشعر بها في فكرك وعند أخذك في البداية. المشروب، المخدرات، اللي بدك إياه، أي محرم، في لذة في فكر الإنسان تجاهه، وقد يكون هناك أيضا لذة عند تناوله، هذا لا شك فيه. لكن بعد هذه اللذة ما الذي سيحصل لهذا الإنسان؟ سيدفع ثمن هذه اللذة غاليا. لذلك هذه اللذة كانت جاذبة لأي إنسان، جاذبة. الآن هو يريد أن يمتنع عنها، يريد أن يمتنع عن الحرام ويسلك طريق الحلال. أنا ما بدي مخدرات، بدي أخذ إشي صحي، ما بدي الزنا، أنا بدي أتزوج، ما بدي كذا، بدي ما بدي أشرب خمر، بدي أشرب المباحات. القوة الجاذبة هذه تحتاج إلى مقاومة، وهذه المقاومة تحتاج إلى صبر. هذا هو الصبر عن الإتيان لهذه المعصية. ما نفكر أنه الصبر عن المعصية شغلة سهلة، ربما إحنا هون ما بنشعر بهذا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني ولدنا مسلمين، وأصلا بفطرتنا عمره ما خطر عبالك تشرب أو تأكل خنزير أو تفعل محرم، هاي من نعم الله علينا. لكن لو كنت في بيئة أخرى نشأت على هذا واحتجت إلى أن تقاطع هذا، ستجد هذه القوة الجاذبة لك. يعني إنسان لا بحلل ولا بحرم، فجأة صار في حلال وفي حرام، الحرام حيشده. قلت لك من نعم الله علينا كثيرا أنه إحنا ما بندخل في هذا الصراع الذي يحتاج إلى صبر، لكن هو فعلا يحتاج إلى صبر. لكن ربما الإنسان يتعرض في كثير من حياته لمواقف، يعني ربما يستطيع أن يبطش، وللبطش لذة، أنه أنا في واحد موظف تحتي ممكن أنكل فيه وسأشعر بعظمتي وأشعر بهيبتي، ما الذي يكبحني عن هذا؟ هو الصبر. أمتنع عن الرشوة، الصبر. أمتنع عن السرقة، الصبر. إذن هنالك قوة جاذبة لكل شيء تحتاج إلى صبر لمقاومة هذه القوة الجاذبة في هذه الأمور المحرمة. لذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لما ذكر عن الخمر والميسر، ففي منافع، في منافع أكيد، يعني ما حننكر، وهذه المنافع جاذبة للإنسان، لكن خبرك أنه في ثمن حتدفعه وإثمهما أكبر من نفعهما، في ضريبة الندم، في ضريبة خربان البيت، في ضريبة التوهان، في ضريبة البعد عن الله، في ضريبة الحساب يوم القيامة عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل هذه الضرائب سيدفعها ثمنا للذة عاشها لحظة، ثم بعد ذلك كان عاقبتها ندما وخسرانا. فباختصار الصبر عن المعصية هو أن تقاوم الجاذبية التي تتخيلها أو تتوهمها أو تعيشها بسبب هذه المعصية، أنها ستريحك وأنها ستدخلك في النعيم، وإلا بها الشر المقيم.
1: مع ملاحظة يعني ما ذكره الشيخ علاء الطنطاوي رحمة الله عليه فيما يتعلق بقضية يعني المتعة، متعة الحرام، والصبر عن هذه المتعة التي يعقبها الندم الشديد المرافق لحياة الإنسان،
2: وكان عاقبة أمرهما خسرى.
1: تمام، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور محمد، قبل قليل ذكرت فضيلتكم بأنه لا ينبغي للمسلمين أن يقصروا معنى الصبر على المصيبة. قضية يعني الصبر على الشدائد والمصائب، الصبر أعم وأشمل من ذلك كله، والصبر على الشدائد والمصائب من خلال الرضا وتلقي الابتلاءات والمصائب بثبات، بيقين، بقلب مؤمن بالله عز وجل، هي إحدى فروع وجزئيات هذا الصبر.
0: نعم.
1: تفضل يا سيدي.
0: هون
1: كيف نوفق بين الأمرين؟
0: بدأ قضية الرضا، لأنه في ناس كثير ما بيفهم الرضا صح.
1: تمام.
0: يعني لأنه المصائب في أغلبها بما كسبت أيدينا، فطرح الرضا هون مهم جدا بيانه.
1: تمام.
0: لأنه الإنسان إذا أخطأ ما بيضبط يقول قدر الله وما شاء فعل وأنا راضي وإلى آخره. الرضا هون لا يطرح، الأصل الإنسان أن لا يرضى عن نفسه إنه فعل هذا الشيء الخطأ، ومن أساسات التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحمل الإنسان مسؤولية خطأه. سيدنا

0: آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما برروا ولا الشيطان وسوس لنا إلى آخره. فالمسؤولية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من معانيها الأساسية إنه أن تعترف بمسؤوليتك الكاملة عن الخطأ بدون تبرير. بعلم التنمية البشرية المعاصر بقول لك إذا بدك تعتذر من خطأ اعتذر دون تبرير، لا تقول أنا أخطأت لأنه كذا، أخطأت نقطة وانتهى.
1: تمام،
0: هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربنا سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هنا أقول أنه من الشائع، من الخطأ الشائع، حمد الله على المصيبة. لا يصح حديث عن رسول الله إطلاقا على حمد الله على المصيبة. لماذا؟ لأن أولا هذه الأحاديث تناقض كتاب الله سبحانه وتعالى، ثانيا هذه الأحاديث لا تصح بالصناعة الحديثية إطلاقا، لا تصح، يعني فيها علل وافرة. ثالثا الله سبحانه وتعالى شو قال لنا؟ قال وبشر الصابرين. من هم يا الله؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شو الجزاء العظيم لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى للعبد تثبيت ورحمة، وأولئك هم المهتدون، أي أنهم يهتدون لطريقة التعامل مع هذه المصيبة بسبب إرجاعهم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنا إلى الله، كما قال الجواهري الشاعر العراقي رحمه الله، إنا إلى الله قول يستراح به ويستوي فيه من دانوا ومن جحدوا.
1: تمام، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فضيلة الدكتور حسان، الآن إحنا عندنا في مباحات وفي محرمات وفي واجبات في شريعتنا الإسلامية، يعني ربنا عز وجل ما ترك في الكتاب من شيء إلا وفصله وبينه لنا. من أنواع الصبر التي تحدثت عنها خطبة الجمعة يوم أمس قضية الصبر على شهوات النفس في عدم التوسع في والإسراف في الأمور المباحة، لأننا لم نخلق لنأكل أو نشرب أو نلبس، وإنما خلقنا لغاية أعظم من ذلك كله، ألا وهي عبادة الله عز وجل وعمارة هذا الكون. والتناول المباحات هو أمر ثانوي يساعد على تحقيق مهمة الاستخلاف في هذه الحياة الدنيا.
2: يعني هاي كان لفتة جميلة في الخطبة، لأنه الصبر عن المعصية وعن الشهوات أمر مفروغ منه، يعني هذا أمر واجب ومطلوب، وقلنا إذا وقع فيه الإنسان عليه أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأكثر توسعا والأرقى والأنقى والأصح أن يعف الإنسان حتى عن المباحات، حتى عن المباح. طب ربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا
1: ولا تسرفوا،
2: هو موجود قدامي، بدل الصحن بأكل 5 صحون رز مثلا، بدل الرغيف بأكل 5 أرغفة، هل أكل حراما؟ لا، هذا مباح وأحله الله. طب كل 5، طب شو بده يصير في الدنيا؟ قال لك لا، أنت لم تخلق لتأكل بحسب ابن آدم
1: لقيمات.
2: طب هو لو زاد على اللقيمات حرام؟ لا مش حرام، هو توسع في المباحات، لكن التوسع في المباحات ما الذي سيجنيه الإنسان منه؟ هذا سؤال مهم. لو ضربنا مثال الطعام، بدل الرغيف أنت بكفيك أكلت الرغيفين وثلاثة وأربعة، شو حيصير معك؟ حيصير معك سمنة، حيجيك الضغط وحيجيك السكري وستعاني من أمراض مزمنة. طب شو استفدت حضرتك من التوسع في المباحات؟ طب أكلتش حرام، ما دخلت بطنك حرام، أكلت المباح. إذن هذا المباح التوسع فيه ربما يشتت الإنسان، يسبب للإنسان أمراض. الإنسان خلق لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عليه أن يلتزم بهذه الغاية. إذا تحدثنا عن طعام وشراب بحسب ابن آدم لقيمات، وقس عليه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف في كل شيء غير مطلوب. وإحنا عندنا مثل جميل في العام يقول لك كل شيء إذا زاد عن حده
1: ينقلب ضده. هل هذا قاصر على الأفراد؟ يعني قضية التوسع في المباحات، عدم التوسع في المباحات أمر غير قاصر على الأفراد فقط، أفراد المسلمين، بل كل المجتمعات المسلمة مطالبة بهذا الأمر، عدم التوسع في المباحات، لأنه كما ذكرت قبل قليل يعني ما حصل مع المسلمين في الأندلس خير شاهد على ذلك، انهارت حضارة المسلمين في الأندلس وأصبح الأندلس

0: هو فردوس الإسلام السليب من وراء توسع المسلمين في تلك المرحلة، في تلك المرحلة الزمنية بالمباحات،
1: هم
0: اهتموا
1: تجاوزوا
0: بعمارة دنياهم ونسوا عمارة آخرتهم، فكانت يعني النتيجة خسارة الدنيا والآخرة.
1: سيدي، كلام الكتاب والسنة لا يوجه للمسلم، إنما هو لعمارة الإنسان. يعني لما نقول بحسب ابن آدم، ما قال بحسب المسلم، بحسب ابن آدم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هو للبشر كلها. يعني ما ينطبق عليك كمسلم هو ينطبق على غير المسلم، حفاظ على صحتك
0: كفرد ومجتمع
1: طبعا، والحفاظ حتى على الدولة والمجتمع. هو شوف في نقطة حساسة كمان، معلش ذكرت الأندلس، حقيقة هو مش توسع في المباحات، هم تجاوزوها للمحرمات، انتشر شرب الخمر وانتشر أمور كثيرة محرمة، لأنه المباحات ستكون مثل الصابون اللي راح تزحلقك للحرام، بطلت تشبع من المباح.
0: نعم.
1: متى توسعك في المباح يقودك للحرام، لأنه بطلت تحقق اللذة المطلوبة من المباح. وهذا ما يحصل مع الدول، مش بس الأندلس حقيقة، حتى الدول الكبرى عندما تتوسع في هذه المباحات ستذهب إلى المحرمات وتذهب إلى الممنوعات، ثم تنهار هذه الحضارات.
0: نعم. إذن نستطيع أن نقول بأن عدم التوسع في المباحات يعد حارس
1: حصن.
0: وحصن لك من أن ترتكب المحرمات. فضيلة الدكتور محمد، أثر الصبر في حياة المسلم من حيث الجزاء في الدنيا والآخرة ونيل محبة الله تبارك وتعالى، وهذا الموضوع هو الأساس الذي قامت عليه خطبة الجمعة يوم أمس، والله يحب الصابرين.
2: في الحقيقة أنا التفت لخطبة وزارة الأوقاف، سلسلة خطبة وزارة الأوقاف بدأ بحب الله سبحانه وتعالى، بعدين والله يحب، والله يحب، والله لا يحب، وردت في القرآن لكل واحدة منهما 16 مرة على التساوي. فإحنا اليوم وصلنا والله يحب الصابرين. الآن الأثر إذا تدبرنا في كتاب الله وجدنا أن القرآن يرتقي بالصبر ليجعله حركة إيجابية واعية وأسا لكل صلاح دنيوي وأخروي. بدنا نستعرض أمثلة من كتاب الله. لا نجاة للمؤمن من دوامة الخسران والتشتت والضياع إلا به، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا نهوض للأمم والحضارات ولا خروج لها من تبعيتها إلا بروح الدأب والمثابرة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا. لا وصول لجنان الخلد إلا من بوابة الصبر، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر هو بوابتك لنيل القرب الإلهي، فما وعد به الصابرون بأعظم من قوله تعالى والله يحب الصابرين، ومن أحبه الله تعالى نال السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة.
0: نعم، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير شيخنا. الأثر النفسي فضيلة الدكتور حسان، الأثر النفسي والصحي لقضية الصبر، دائما من يتحلى بالصبر يعني ربنا عز وجل من خلال هذا التحلي يقيه ويحميه من عدة أمور وأمراض وعلل وقهر ومرض نفسي وما إلى ذلك، بخلاف ممن لا يتحلى بقضية الصبر.
1: يعني غالبا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أمرها هين، لكن اللي بيصير عند الناس الصبر على المصيبة والجزاء. لما تهجم عليك المصيبة يقول لك والله مالك راح، ولدك راح، زوجك راح، بيتك راح، يعني مصيبة كبرى لا شك. الإنسان يكتشف عنده مرض وعلة خطيرة. يعني هنا إذا كان الإنسان مؤمنا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي بقضاء الله، لكنه كما تفضل الدكتور ينبغي أن لا يرضى بالمقضي، فعليه أن يذهب يعالج، عليه أن يعمل ليأتي بالمال، يتزوج، يأتي بالأولاد. هذه نقطة مهمة جدا، لأنها الرضا هو بقضاء الله بس مش بالمقضي. المقضي ينبغي أن يظل الإنسان ويجاهد ويحارب. يعني إحنا مش من الصبر والله بلادنا راحت والله بدنا نصبر ونرضى، لا هذا كان غير صحيح. نحن نرضى بقضاء الله نعم، لكن علينا أن نغير المقضي وأن نحرر أرضنا ونحرر بلادنا ونحرر مقدساتنا، هذا أمر مطلوب. فالإنسان عليه أن يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن الإنسان الصابر اللي عنده خاصية الصبر هو إنسان يستطيع أن يفكر

0: يفكر، يستطيع أن يدبر. زي ما تفضل الدكتور في بداية التعريف وكان كلاما جميلا، أنه أنت عكس الصبر الجزع، أنت متى ما صابك الجزع تهت، بطلت تعرف إشي. مثلا دخلت البيت لقيت الولد واقع لا سمح الله، شو بدك تعمل؟ إذا جزعت حظل لك حايص، إذا صبرت وكنت من الصابرين صاحب تأني ستهتدي ولكم المهتدون، لأنك صابر قادر تضبط الموقف، عندك الانضباط الانفعالي، قادر أتصل والله بال911، أجيب الإسعاف، أجيب الدفاع المدني، أقوم بإسعافات أولية. لكن من يجزع سيفقد التركيز كلية، راح يضيع وضيع اللي حواليه. وكذلك في كل موقف من المواقف، إذا كان الإنسان صاحب صبر سيكون صاحب نظر، صاحب فكر، يهتدي إلى الطريق الصحيح الذي يخلصه من هذه المصيبة ومن هذا الجزع. أما إذا أصيب بالجزع والرهب والخوف والاضطراب، لن يستطيع أن يفكر بشكل سوي ولا بشكل هادئ. ناهيك أنه كل ما بدأ تصيبني مشكلة بدي أكون معصب وغضبان وزعلان ومنرفز، طب وبعدين رح أصاب بأمراض نفسية وأصاب بأمراض جسدية، لأنه كل مرض نفسي له انعكاس جسدي عند الإنسان. حتلاقي الضغط وسكر ومن داري إيش، وبتجي جلطات وبتجي مصايب في الدماغ ومصايب في القلب. ليش؟ لأنه إنسان لا يستطيع أن يصبر. لذلك على الإنسان أن يتصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بده الإنسان، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. بدك تدرب حالك على الصبر، ترى ما هو سهل الحكي سهل، زي ما تفضل الدكتور بقولك ما احنا صابرين، لا ما احنا صابرين، احنا وين صابرين؟ احنا واحد بيضيع منه 5 ترات بجوز يقيم الدنيا وما قاعدها، صابرين ايش صابرين؟ لا، نحن نحتاج إلى أن ندرب أنفسنا على الصبر والتحمل، هذا يحتاج إلى تمرين. وكما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد. يعني الصبر في واقعنا المعاصر المطلوب من خطبة الجمعة التي تحدثت عن قضية الصبر، وهي تسعى إلى معالجة يعني الواقع المعاصر الذي يعيشه المسلمون الآن. خطبة الجمعة طرحت قضية الصبر، والله يحب الصابرين. كيف يكون الصبر في واقعنا المعاصر؟ كيف يعالج الصبر ضغوط الحياة اليومية؟ كيف يواجه التحديات المهنية والاجتماعية التي يعيشها المسلمون والأفراد والمجتمعات في هذه الحياة الدنيا؟
2: نعم، بداية أنا بدي أذكر نقطة ثم يعني أعلق على الكلام الدكتور، يعني استكمالا أنه معالي الوزير وعطوفة الأمين العام بيتيحوا هامش للزيادة لدى الخطيب إذا كان عنده فوائد وبضوابط طبعا، وهذا شيء جميل جدا. فيما يختص بالواقع المعاصر، أهم قضية في الصبر، أقول لك أكبر مشكلة بيعيشها الإنسان أنه يعيش بين الماضي والمستقبل وينسى اللحظة. ولذلك قالوا الاكتئاب الحزن على شيء قد فات، والقلق على شيء مستقبلي. الصبر بيعالج هذه القضية. الإنسان يجب أن يصبر أو أن يعيش اللحظة التي هو فيها، يستمتع بالأشياء المتاحة له الآن. الماضي انتهى والمستقبل لم يأتي بعد. فهذه النقطة الأساسية، إنه أي شخص بيعاني من إشكال حله بأن يعيش اللحظة. لا تقلق على أولادك، لا تقلق على المال أو على أي شيء. أنا في عندي هون في قضية الصبر في الواقع المعاصر في 3 نصائح. النصيحة الأولى الصبر الرقمي أو الفطام الرقمي، إنه الإنسان لابد أن يجعل لنفسه أوقات يبتعد فيها عن وسائل التواصل الاجتماعي. الآن عندنا بتلاحظ
1: إدمان مخدرات رقمية،
2: مخدرات رقمية، إدمان الريلز، يعني بشوف الولد قاعد بيحرك بشكل، أو الراشد حتى بيحرك بشكل كبير، ولذلك بيصير في عقلية بسموها العقلية الفوشارية، يعني بيأثر على الدماغ سلبا، بيصير الدماغ مش قادر على معالجة الأشياء بتأني. حتى عملوا تجربة، جابوا كرتون قديم وكرتون جديد لساحر، القديم كان الساحر يشتغل في بطء، الجديد الساحر فورا. إنسان اليوم يعني عجول بامتياز. لذلك لابد من الفطام الرقمي. الشاعر قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. لابد أن نلتفت إلى أنفسنا في بيوتنا، خاصة في أوقات الطعام وأوقات الاجتماعات اللي داخل البيت.

0: لأنه الأب العربي عموما لا يجلس مع أبنائه للتربية. الإحصاءات تقول أنه بيجلس بالشهر بما يعادل 8 دقائق فقط، والباقي الأم غائبة، الأب غائب، مسلمينهم لوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بتعمل سحب إلهم وإبدال وإحلال قيم محل قيم. هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية وذكرها سيدنا الشيخ وأنا بوسعها، سيدنا الدكتور، لجام اللسان عند الصدمة الأولى. أي مفاجأة أو ضائقة دخلت على البيت في إشي ما أعجبك، الصمت لمدة نصف دقيقة مهم جدا. لماذا؟ لأنه إذا رديت فعل مباشر العقل بينفجر وبتأثر على نفسيتك سلبا بشكل رديء جدا. استبدل هذه ردة الفعل، استبدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بتستبدلها أنت، بتعطي لنفسك فرصة. حتى لو زوجتك طلبت منك إشي وأنت ما عندك قدرة على تلبية هذا الشيء، تعرف الواقع ناس كثير عندهم ما عنده قدرة، اصمت أولا قبل أن تقوم بأي ردة فعل. اصمت أولا، هذه دقيقة الصمت لجام اللسان في اللحظات الأولى بيحمي العقل من الانفجار، يحول الصبر لعبادة يومية. وعلى فكرة صح أنه إحنا بننظر وصعب التطبيق، لكن يمكن التطبيق. النصيحة الثالثة، القدوة الصامتة، أبناؤنا يتعلمون من ردود أفعالنا أمام عيونهم. حين تضيق بنا سبل العيش أو تتأخر طلباتهم، الخطوة العملية حين تمر الأسرة بأزمة مالية أو معيشية، لا تنشر الإحباط في أرجاء البيت، ليرى أولادك فيك التماس الأسباب بهدوء مع ابتسامة رضا وثقة بالله سبحانه وتعالى، تكرار إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الثبات القيمي أعظم درس تربي به جيلا قادرا على مواجهة عواصف الحياة، لأنه ابنك مش فقط بتعلمه رياضيات، فيزياء، كيمياء، الأهم أنك تقوم بتعليمه كيف يواجه عواصف الحياة.
1: نعم، مع ملاحظة يعني معنا بدقيقة قبل الأذان فضيلة الدكتور، هذه الأمور يعني أنا عندما أطبق قضية الفطام الرقمي، تعريف الفطام الرقمي أنت تقصد به الابتعاد،
0: أحسنت،
1: عن وسائل التواصل الاجتماعي
0: لفترة معينة خاصة عند الاستيقاظ،
1: عند
0: أو قبل النوم، كلاهما، خاصة عند الاستيقاظ وقبل النوم وعند تناول الطعام وعند الاجتماعات العامة الداخلية في البيت. نعم. يعني
1: هل ترى أن ذلك يعني يدرب الإنسان على قضية ضبط النفس؟
0: لا شك،
1: والتحكم بأهوائه ورغباته؟
0: لا شك، لأنه سيدنا الشيخ حكى عن المتعة، متعة المواقع التواصل عجيبة جدا،
1: متعة ساحرة.
0: نعم، وهذه المتعة لحظية،
1: نعم،
0: آثارها الجانبية على النفسية كبيرة جدا. فأنت إذا بتتدرب على ذلك، نعم، ستكون إنسان صابرا بإذن الله.
1: ولذلك يعني الخبراء يعدون قضية الارتباط الوثيق ما بين الإنسان وما بين وسائل التواصل الاجتماعي، يعني المبالغ فيه، يعدونه من جملة المخدرات،
0: ما
1: وصفوه بأنه مخدرات رقمية، وخطورته لا تقل عن المخدرات العادية.
0: نعم،
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ووالدي سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد ومن تبع سيدنا محمد بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الآن وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والله يحب الصابرين. فضيلة الدكتور حسان، الصبر وفق المفهوم الذي اتفقنا عليه في هذا اللقاء لا يعني الاستسلام للواقع المرير الذي يعيشه الإنسان في المعنوي والمادي، تمام؟ انطلاقا من ذلك يا شيخنا، متى يكون الصبر قوة دافعة ومتى يكون يعني يتحول إلى ضعف؟ متى يتحول إلى نصر؟ صبر مقرون بالنصر، ومتى يتحول هذا الصبر إلى هزيمة وضعف وخذلان؟
1: الصبر لا يكون هزيمة إلا إذا فهمته على غير وجهه.
0: تمام.
1: الصبر في حد ذاته نجاح
0: ومقترن بالنصر والنجاح
1: والنصر والفلاح. والصبر ضياء، يعني نور ينير لك الطريق، يهديك إلى الطريق. لذلك وقالك هم المهتدون لما وصفهم، برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال والصبر ضياء، لأنه هذا الهداية بدها ضوء حتى تعرف تمشي. فبالتالي الصبر لا يكون إلا مع النصر وإلا مع الخير. لكن ربما خلينا نقول بعبارة أخرى، فهمك للصبر بشكل سلبي هو الذي يوقعك في الأزمة.

0: يعني مثلا إنسان أراد أن يعني يأخذ معدل عالي ما صبر على الدراسة لا يمكن أن ينجح. إنسان يريد أن يحقق أموالا ما صبر على العمل والدآبة لا يمكن أن ينجح. مجتمعات ودول أرضها محتلة إن لم تجاهد وتعمل العدة وتصبر على هذا الأمر لا يمكن أن تحرر أرضها. فمفهوم الصبر هو مرتبط بالعمل، ليس الخنوع ولا الخضوع ولا السكوت ولا الاستكانة. هذا مفهوم خاطئ، أنه أنا والله أستكين أنا صابر، أنا مش قادر أحقق أمالي. أنت لست صابرا، أنت إنسان كسول، أنت إنسان لا تدرس، أنت إنسان لا تعمل، أنت إنسان بمعنى آخر متواكل. لأنه جزء من التوكل صبر. شو التوكل؟ توكل أن يكون قلبك مرتاح مع الله، يقين على الله، أيضا أن تأخذ بكل الأسباب، وهذا يحتاج إلى صبر، أن تجمع الأسباب. أنه أنا بدي أدرس 24 ساعة بكل طاقتي، هذا يحتاج إلى صبر. أتناول أدوات الجهاد حتى أستطيع أن أنتصر، هذا يحتاج إلى صبر. أعمل بشكل مستمر، هذا يحتاج إلى صبر. فبالتالي هناك علاقة أيضا وثيقة مع اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا يمكن للإنسان أن ينجح إلا إذا أخذ بالأسباب متوكلا على الله، وأن يبذل غاية الوسع. لذلك ربنا إيش قال؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدك تجاهد نفسك وتجاهد الآخرين وتجاهد الحياة وتأخذ بالأسباب كاملة ثم بعد ذلك تصل. لكن والله بتقول أنا صابر، أنا مريض، أنا صابر. طب روح تعالج، روح الطبيب، روح خد دواء، اعمل حمية، اعمل لك لا أنا صابر. مش مطلوب منك، هذا مش صبر، هذا خنوع، هذا تخاذل، هذا تواكل، هذا مرفوض في الشريعة. الصبر أنك أنا أروح الأطباء وأخذ الأدوية وأعمل كل شيء مطلوب مني، بعد ذلك أكون صابرا على قضاء الله. كتب لي الشفاء حنشفى، ما كتب لي أنا تحت رحمته، لكن والله أنا صابر. طب أدرس يا عم، أنت رسبت في الملحق الماضي، أدرس. لا والله أنا صابر. شو بتصبر على فشلك؟ تصبر على هزيمتك؟ هذا ليس صبرا، هذا خنوع وخضوع. لكن مؤمن مفروض يكون صابر، يعني سلاح. الصبر سلاح يقاوم به ويهاجم به وينير له الطريق.
1: نعم، يرافق العلاج، يرافق الإعداد، يرافق الدراسة،
0: لأنه كل شيء بصراحة بده صبر. علاجك بده صبر، نجاحك بده صبر،
1: والإعداد
0: كل شيء بده صبر. الإعداد والاستعداد والبناء، زي ما تفضل الدكتور، نحن نتحدث عن عبادة. أكبر عبادة وأعظم عبادة هي العمران، أن تعمر هذا الكون. إني جعلك في الأرض خليفة، أن تعمر هذا الكون. فهذا يحتاج كله إلى صبر.
1: تمام. فضيلة الدكتور محمد، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انطلاقا من ذلك، يعني ما دلالة الاقتران الموضوعي بين مفهومي الصبر والشكر؟ في اقتران بين الصبر والشكر خاصة في الخطاب القرآني. تفضل.
2: بداية يعني تعليق بسيط على ذكر أخي الدكتور، أنه لنهدينهم سبلنا. السبل هون السنن والقوانين الحاكم للكون الذي يجاهد. ما قال سبيل، قال سبل، وهذه السبل هي القوانين الحاكم للكون. فيما يختص باقتران الصبر مع الشكر، وهذه مهمة جدا، اقترن الصبر بالشكر في كتاب الله العزيز في 4 مواضع، وجاء ذلك في كل ذلك كان بصيغة واحدة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهي على مستوى مباريات كأس العالم تقدر تطبقها: من يفوز؟ الصبار الشكور. الاقتران بين الصبر والشكر في كتاب الله تعالى هو القانون. الاقتران بين الصبر والشكر هو القانون الإلهي الذي تقوم عليه حياة الأفراد والأمم، فلا تنهض أمة ولا فرد إلا بهاتين الركيزتين: صبر صلب يكون وقودا للبناء، وتحمل الصعاب في أوقات الضعف، هذه وظيفة الصبر، وشكر واع يكون حارسا للنعم وموجها للقوة في أوقات اليسر والتمكين. قاعدة جميلة جدا: الصبر يبني والشكر يحمي. الصبر يعني بالصبر نبني وبالشكر نحمي النعم. في رباعية نقدمها، لأنه طبعا هون قبل هيك بحكي الفكرة التالية: لماذا

0: ببساطة ليش إحنا بنقرن الصبر بالشكر؟ لأنه الإنسان إذا مر عليه إشي صعب بصير يفكر بحله. ما قيمة الشكر هنا؟ الشكر يلفت نظر ذلك الشخص المصاب أو الذي بحاجة إلى أن يحقق هدف ما، يلفت نظره إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك مرارا وتكرارا، يلفت نظره أنك وقعت في هذه المصيبة، في هذا المرض، في هذا، ونجاك الله سبحانه وتعالى كما نجاك في السابق سينجيك الآن. بدي أقدم رباعية مهمة جدا
1: بدقيقة. الله
0: جد واجتهاد، امتنان، توكل، صبر. أولا الجد والاجتهاد كما ذكر الدكتور. الامتنان في عبادة راقية جدا وجميلة اسمها عبادة الامتنان، وهذه أوصي نفسي والمستمع الكريم أنه في كل صباح اجعل أو ابدأ يومك بذكر النعم التي أنعمها الله عليك ولن تستطيع لها حصرا ولا عدا، بشكل عام البيت، الأولاد، الصحة إلى آخره. وهذه العبادة بتجعل الإنسان أولا إيجابي، ثم يتحقق له قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعد الامتنان توكل، يعني احنا قلنا جد واجتهاد بذل الأسباب، امتنان، توكل. ومعنى التوكل أن تجعل المساحة العظمى في غاية في دأبك للنجاح الله سبحانه وتعالى، ثم تتبع ذلك بالصبر، وبذلك تتكامل القضية بشكل كبير.
1: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني في مثل عند الناس فضيلتك، صبر أيوب. سيدنا أيوب عليه السلام قدم لنا نموذجا عظيما وراقيا في قضية الصبر. نعم. بدقيقة ونص قبل الموجز، الله يكرمك.
2: يعني سيدنا أيوب ابتلي في صحته، ابتلي في ماله، ابتلي في ولده، وهذه ثلاث مصائب واحدة كافية أن تطيح بالإنسان. يعني إنسان يخسر كل ماله مشكلة، يخسر صحته مشكلة، أولاده مشكلة واحدة، فكيف إذا اجتمعت المصائب عليه؟ فيتنوعت المصائب على سيدنا أيوب. ما الذي قابل سيدنا أيوب هذه المصائب؟ إنا وجدناه صابرا، ابتلينا فوجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. صبر على قضاء الله و آمن بأن كل شيء من عند الله، حاول أن يغير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ووفقه الله سبحانه وتعالى بالشفاء وبعودة المال وعودة الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان مثالا كبيرا للصبر، ابتلي في أولاده، ترك بلده وأخرج منها، وبالتالي ترك ماله فيها. يعني حتى هذه المعاناة وجدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات له الأحباب، مات له الأقارب، مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أيضا نموذجا للصبر.
1: بارك الله فيكم. طبعا وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الآن من خلال المراكز الصيفية القرآنية جعلت عنوان لهذه المراكز بيئة أنقى ومجتمع أرقى، انطلاقا من مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. والإسلام دين شامل يدخل في جميع مجالات الحياة، حتى في قضية المحافظة على النظافة. الصبر له علاقة فيها، حيث يرتبط الصبر بالمحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ارتباطا وثيقا من خلال مجاهدة النفس والصبر على الطاعة بالمحافظة على النظافة وإماطة الأذى عن الطريق باعتبارها من شعب الإيمان. وهذا يتطلب صبرا ومجهودا مستمرا في البحث عن الأماكن المخصصة للحاويات، بدلا من استسهال رميها من شباك السيارة أو في أي مكان. كما أن كبح رغبة النفس في التخلص السريع والسهل من النفايات عشوائيا يمثل صبرا يمنع من إلحاق الضرر بالبيئة والمجتمع تماشيا مع التوجيهات الإسلامية. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور محمد عيسى شريفين الأستاذ بجامعة آل البيت، فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام. والشكر موصول كذلك لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. القوات المسلحة تؤكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. البرلمان العربي والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يدينان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وقطر. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران ويؤكد استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على طهران. استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي على غزة وسط استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي في زيارة تتزامن مع تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان والتي تشمل وقف المساعدات غير الإنسانية وحظر مبيعات الأسلحة. مقتل 10 أشخاص في أوكرانيا جراء هجمات روسية فيما أسفر هجوم أوكراني استهدف مركزا لوجستيا غرب روسيا عن مقتل 7 أشخاص. محليا وزارة التربية تعلن اختتام امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية متوقعة إعلان نتائج الدورة التكميلية خلال النصف الأول من شهر آب المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
3: يزم شغل هالمكيف.
4: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يزم؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في

0: نيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. The Manhattan Fish Market، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
10: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 0739-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
3: يلا فصل مطبخك عبكير.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة.

0: رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة، مرحبا بكم.
2: مرحبا بكم سيدي.
1: في هذا اليوم نختتم شرح منظومة المقدمة الجزرية ونقرأها ونعلق عليها بعض التعليقات الخفيفة، وقد وصلنا إلى الخاتمة. تفضل الشيخ عبد الله، نبدأ بالمقدمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه.

قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات.

0: مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها.
1: هذه هي المنظومة الأشهر في التجويد، وهي منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي مهمة لأنها تشمل معظم أبيات ومعظم مباحث التجويد، ولا يخلو طالب علم من حفظ هذه المنظومة أو معرفة شرحها، وكذلك حلقات القرآن الكريم، وهي والشروح فيها كثيرة جدا قديما وحديثا، وهي شرحت شروح مكتوبة وكذلك مسموعة، وقد نظمها الناظم ابن الجزري رحمه الله تعالى على بحر الرجز، وهذا بحر سهل بسيط، يعني لذلك سمي بحمار الشعراء، لأن الشعراء يستسهلون نظمه، وخاصة إذا كان في موضوع في الموضوعات العلمية. والناظم هو شيخ القراء ومحرر التجويد أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي، ثم الشيرازي، ثم المعروف بن الجزري، وتكلمنا عن حياته وعن سيرته والمدن التي عاش فيها وكيف ترقى في العلم، وهو له باع طويل طبعا في النظم، سواء كان في التجويد أو في القراءات، وكذلك في علوم الحديث. وقد ذكر الناظم بعض هذه القصيدة وهذه المقدمة في مقدمته منظومة طيبة النشر، وقال: وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف، وذكر مخارج الحروف ثم تكلم عن التجويد. والبسملة في هذه المنظومة من كتابة ومن صنع الناظم، بينما تقسيم الأبواب وذكر الأبواب من عمل الشراح.

0: بعد المصنف رحمه الله تعالى. ومن أهم الأبواب في هذه القصيدة باب مخارج الحروف. أعطينا يا شيخ عبد الله.
1: باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافاته إذ واليا. لضراس من أي

0: عيودانه لظهر أدخالوا والطاء والدال وات منه ومن عليا الثنايا والصافر مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال واث للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفم أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغناة مخرجها الخيشوم.
1: نعم، باب مخارج الحروف يعتبر من أهم أبواب التجويد، فمنه يخرج الحرف، وذكرنا أنواع المخارج: المخرج المحقق والمخرج المقدر والمخرج العام والمخرج الخاص. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كل حرف من أين يخرج بالضبط، والمخارج العامة عند ابن الجزري 5 وعند غيره 4 بحذف الجوف، والمخارج الخاصة عنده 17 مخرجا وعند الإمام الشاطبي والداني 16 بأنهم استثنوا الجوف ووزعوا حروفه فجعلوا الألف من مخرج الهمزة والواو والياء من مخرج المتحركة المادية من مخرج المتحركة واللينة. وهذا المخرج هو يعتبر ثلث التجويد، لأن التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه وأعطاه حقه ومستحقه من الصفات كما سيأتي معنا مع معرفة الوقف والابتداء. فالمخارج هي أساس علم التجويد وهي المبحث الأول في التجويد. أعطينا شيخ المخرج الباب صفات الحروف.
0: باب صفات الحروف: صفاتها جهر وارخ مستنفل منفتح مصمتات والضد قل مهموسها فحثه شخص ساكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صافيرها صاد وزاي سين قلقالات قطب جاد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادان استطل.
1: نعم، وهذه الصفات تعتبر ثلث التجويد كذلك، فهي كما قلنا معرفة صفات الحروف من أهم أبواب التجويد بعد المخارج، سيما أن المخارج الذي كما سمعنا في باب المخارج أحيانا ثلاث حروف تخرج من مخرج واحد مثل التاء والدال والطاء، فكيف نميزها بالصفات؟ لذلك من فوائد معرفة الصفات: أولا تحسين نطق الحروف بشكل عام، ننطقها بشكل صحيح. ثم تمييز الحروف المشتركة في المخرج الواحد، كيف نميز بين التاء والدال والطاء مع أنها من نفس المخرج إلا بالصفات، فهذا مرقق وهذا منفتح وهذا مستعلي ومطبق، هذا مهموس هذا مجهور هذا شديد هذا رخو، يختلف تختلف الصفات فتتميز الحروف وإن كانت من مخرج واحد. ثم معرفة الحروف القوية من الضعيفة حتى نعرف ما يضغم في الحرف الذي يضغم فيما بعده إضغاما كاملا.

0: والبعض الذي لا يدغم إلا إدغام ناقص، لأن الحرف الأول قوي والثاني ضعيف فيكون إدغام ناقص. يبقى منه مثلا صفة الاستعلاء أو صفة الإطباق وهكذا. إذن في هذه باب الصفات مهم جدا لطالب العلم. انتقل إلى باب التجويد.
1: باب التجويد والأخذ بالتجويد.

وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها، ورد كل واحد

0: فكه.
1: نعم، باب التجويد مهم جدا، لأن التجويد هكذا أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. فالقرآن الكريم هو بلسان عربي، والعرب كانوا فصحاء ينطقون الكلام بمخارجه وصفاته، وأيضا يعرفون كيف يقفون وأين يقفون، لأن الوقف الابتدائي يعطيك المعنى المراد، والعرب كانت تشتهر بهذه الفصاحة. وقال: وهو إعطاء الحروف حقها، أنت تخرج الحرف من مخرجه وتعطيه حقه من الصفة، من كل صفة ومستحقها حق. وشرحنا ما هو أنواع الصفات: الصفات العارضة والصفات اللازمة، الصفات التي لها ضد والتي ليس لها ضد، والصفات يعني أنواع هذه الصفات وكيفياتها وحروفها. وهكذا بهذا الطريقة وبهذه التجويد أنزله الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل عليه السلام على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان جبريل عليه السلام يعني يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام في رمضان، يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، فهذا يقرأ. المدارسة هو أن يقرأ الأول جزءا من القرآن الكريم ثم يكمل الثاني جزءا آخر، مثلا هذا يقرأ ربع والثاني يقرأ الربع الذي بعده وهكذا، أو حزب والثاني يقرأ الحزب الذي بعده. هذه المدارسة. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة الكرام، كانوا يسمعونه منه في الصلاة وفي الخطبة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم كأبي بن كعب، والصحابة الكرام قرأوه على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ألفاظه منه. فأخذ القرآن الكريم من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام متواترا، ثم نقله الصحابة الكرام إلى التابعين كذلك كما أخذوا. فالقرآن وتلقي القرآن سنة متبعة، يأخذه الآخر عن شيخه عن الأول، إلى أن وصل إلى زماننا هذا بنفس الطريقة بنفس الكيفية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ليس فقط بالألفاظ بل بكيفية نطق هذه الألفاظ من الشدة والتخفيف والتشديد والرخاوة والمد والغنة وغيرها من الأمور. ننتقل على ذكر بعض التنبيهات.
0: باب في ذكر بعض التنبيهات. فرقيقا مستفيلا من أحرفين، وحذرا تفخيم لفظ الآليفين، وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لاما لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصات ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذين، واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، ربوات نجت الثت وحج الفجر، وبينا مقلقالا إنسا كانا، وإياك في الوقف كان أبيانا، وحاء حصحاص أحط الحق.

0: في هذا هذه الفقرة وهذا الباب بين ابن الجزري رحمه الله تعالى بعض التنبيهات التي ينبغي لدارس القرآن ولطالب العلم أن ينتبه لها، وخاصة عند مجاورة المرقق مفخم بعده، أو يأتي مفخم بين مرققين أو مرقق بين مفخمات. وقال وحذرا تفخيم لفظ الألف، وهذا قلنا أنه إذا جاء بعدها مرقق مفخم فالألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، مع أن ابن الجزري كان يأخذ بالبداية بقول واحد، لكنه بعد ذلك رجع وأخذ أنها حكمها أن تتبع ما قبلها. فإذا كان ما قبلها حرف من حروف التفخيم فخمت مثل خص ضغط انقض تفخم إذا جاءت بعدها، وإذا كان بعدها حرف من حروف الترقيق رققت، وإذا بعدها طبعا راء إذا كان قبلها راء تفخم لأن الراء تكون مفخمة، وكذلك اسم الجلالة إذا كان الألف تبعها مفخم تفخم الألف. وذكر بعد ذلك القلقلة، وهي اجتماع الشدة مع يعني انحباس النفس مع انحباس الصوت، فهنا لابد من الحرف كيف يخرج، إذا كان مجهور وشديد لابد أن يقلقل، وذكرنا أنواع القلقلة. تفضل شيخ.
1: باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلام أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد.
0: والراء من الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا، هي الراء أصلا هي من حروف الاستفال، فكان حقها أن تكون مرققة دائما، لكن كونها فيها انحراف إلى ظهر اللسان قليلا فاكتسبت يعني قوة في المخرج، ولها سبع صفات فاكتسبت قوة في الصفات، فصار الأصل فيها التفخيم ولا ترقق إلا بسبب، والسبب هو الكسرة، فإما أن تكون الراء مكسورة أو ساكن وقبلها مكسور بشروط، يعني هذه الكسرة التي تسبق الراء أن تكون أصلية، فإذا كانت ليست أصلا تفخم كأن تكون عارضة مثل اركبوا ارجعوا اركب مع اركم معنا. إذا كانت الكسرة عارضة تفخم، وإذا كانت أصلية ولكن في كلمة أخرى ليست متصلة لابد أن تكون متصلة، فإذا كانت منفصلة في كلمة أخرى فيبقى حكمها التفخيم. وكذلك إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إذا لم يأتي بعد الراء حرف استعلاء سواء كان ساكن كفرق أو مكسور أو مفتوح، فإذا جاء ما بعدها مفتوح، هنا الكلام على إذا جاء بعدها حرف استعلاء مفتوح تكون مفخمة، أما فرق فلها أحكام، فإنها فيها الوجهان وصلا ووقفا بالروم، أما وقفا فتكون فيها التفخيم. تفضل شيخ.
1: باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعاصا. وبين الإطباق من أحط مع باسط والخلف بنخلكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخليص في تاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة.
0: أيضا لام اسم الجلالة من الحروف التي تفخم أحيانا ترقق أحيانا، على أي أساس؟ حسب حركة ما قبلها، فإذا كان ما قبل اسم الجلالة مفتوح أو مضموم فإنها تفخم، مكسور ترقق، طبعا سواء كان الله أو اللهم نفس الحكم. ثم ذكر عن حروف الاستعلاء خص ضغط انقض، هذه مفخمة.

0: لكن أعلى منها حروف الإطباق اللي هي الطاء والصاد والضاد والظاء، هذه حروف الإطباق أقوى تفخيما. وذكر بعض التنبيهات مثل انتباه إلى السكون في جعلنا، والفرق ما بين عسى بالسين وعصى بالصاد، وهكذا تنبيهات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. تفضل شيخ.
1: باب إدغام المتماثلين والمتجانسين. وأولي مثل وجنس إن ساكن أدغم.

0: فالتقم.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن العلاقات بين الحروف إما أن تكون متماثلة متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين، وهذه الأربعة لها ثلاث حالات: إما أن يأتي الحرف الأول ساكن والثاني متحرك في هذا الصغير لأن فيه حكم واحد وهو الإضغام يعني في بعضها، أو يتحرك الأول والثاني فهذا كبير، وإما أن يكون الحالة الأخيرة أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن فهذا هو المطلق. وأسباب الإضغام ثلاثة لا رابع لها: إما التماثل وهو الغالب التماثل، أو التجانس، أو التقارب، وهذا أيضا أكثر شيوعا. التماثل الحرفين يكون متماثلين نفس المخرج ونفس الصفة، أو خلينا نقول اتفقا في الاسم والرسم، فهذا بالأصل أن يكون الحرف الأول إذا كان ساكن والثاني متحرك وهما متماثلين يكون فيها الإضغام، إلا استثنى الناظم طبعا في مالية هلك فيها وجهين، وإلا أن يأتي الحرف الأول حرف مد في يومي في يومي مع قالوا وهم الواو مع واو ليا مع ليا، مع أنها مختلفة في المخرج إلا أنه متفقة في الاسم وفي الرسم، فذكر أنها مستثنى من الإضغام. ثم المتجانسين اتفقا مخرجا واختلفا صفة كالتاء مع الطاء والطاء مع التاء وهكذا الدال مع لكن مثلا إذا كانت تاء مع الطاء قالت طائفة يضغم التاء في الصغير في الكبير إضغاما كاملا، بينما إذا كان العكس الطاء مع التاء فهذا إضغام ناقص لأنه يبقى فيه صفة الإطباق. المتماثلين متجانسين متقاربين كل ما جاز فيه، هما في الأصل أنه تقاربا مخرجا واختلف صفة، لكن احنا قلنا أنه المتقاربين كل ما جاز فيه الإضغام عند أي قارئ من القراء فهما متقاربين. السبب أنه الإضغام لا يكون إلا في المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين، مدام أضغمه أحد القراء ولم يكن متماثلين أو متجانسين فهو بالتأكيد متقاربين. ولذلك مثلا نون مع يرملون مع يرملوا بعضها يعني من طرف اللسان مع الشفتين، بعض الناس يقول هذا بعيد يعني، ولكن فيه مدام فيه إضغام فهما متقاربين، متقاربين صغير مثلا وحكم الإضغام. الحكم الأخير يكون متباعدين لما تباعدا مخرجا واختلفا صفة. تفضل شيخ.
0: باب الضاد والضاء. والضاد باستطالات ومخرج ميز من الضاء وكلها تجيم في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ.

0: نظري.
1: إلا وابل يظلنا محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع الناظرين، إلا بي ويل هلواء لا نظيره، والغيظ لا الرعد وهود قصيره، والحظ لا الحظ

0: قاض ظهرك يا عبد الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصف هاجبه هم عليهم.
1: هذا باب مهم مهم جدا في التمييز والتفريق بين الضاد والظاء، وخاصة أنهما اختلفا مخرجا وصفة، وإن كان تقارب في أمور كثيرة جدا، لكن الضاد باستطالة، يعني في صفة الاستطالة تميزت عن الظاء، معنى اتفقوا في كثير من الصفات أو في معظم الصفات، فلذلك وتقاربوا تقريبا في المخرج، لكنهما اختلفا في هذه الصفة وفي المخرج، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الفرق ما بين الضاد والظاء، واستعرضنا في لما تكلمنا عن هذا الباب جميع الكلمات والآيات التي فيها ظاء، ومتى أحيانا ذكر الضاد، وفيها أهمية جدا في التمييز بين الضاد والظاء، وهما بالتأكيد ليس حرفا واحدا. تفضل شهاد.
0: باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغناة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. الميم إن تسكن بغناة لدى باء على المختار من أهل الآداب. وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي.
1: ذكرنا في هذا ما يتعلق بالنون والميم المشددتين والغنة ومراتبها، وبعدين أحكام الميم الساكنة وأنها ثلاثة: الإضغام الشفوي والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي، وخاصة واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. لماذا؟ للاتحاد مع الواو والتقارب مع الفاء، وفي ما يتعلق بأحكام الميم الساكنة. تفضل.
0: باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. فعند

0: إذا
1: تكلم معنا بعد ذلك في هذا الباب في أحكام النون الساكنة بالتفصيل، وأنها أربعة أحكام: الإظهار الحلقي والإدغام بأنواع بغنة وبغير غنة، كامل وناقص، والإخفاء والإقلاب. وذكرنا كذلك تعريف النون الساكنة والتنوين والفرق بينهما في حلقة مميزة. تفضل شيخ عبد الله.
0: باب المد. والمد لازم وواجب، أتى وجائز وهو واقع.

0: لا
1: ذكرنا أنواع المد الأصلي والفرعي وأسبابه وأحكام المد اللازم والواجب والجائز بتفاصيل. تفضل شيخ عبد الله.
0: باب معرفة الوقف والابتداء.

0: الحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب.
1: وهذا باب مهم جدا، ذكرنا أنواع الوقف ثم بعد ذلك الاختياري والاختباري والاضطراري والانتظاري، ثم أنواع الوقف الاختياري بالتفصيل، ثم أنواع الابتداء. تفضل شيخ عبد الله.

0: التفصيلي.
1: ذكرنا بالتفصيل كل ما يتعلق بالمقطوع، تعريفه والموصول وتعريفه والكلمات التي جاءت مقطوعة أحيانا أو متفق على قطعها في المصاحف، والكلمات التي متفق على وصلها في المصاحف، والكلمات التي اختلف في قطعها ووصلها في المقدمة الجزرية التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في شرح مفصل مع ذكر الأمثلة. انتقل شيخ.
0: باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتاء زبارة، لعرافير من هداك في البقرة، نعمتها ثلاثون أحل نبرهم، معا آخرة عقود الثانيهم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سامع يخص، شجرة الدخان.

0: كل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتعورف.
1: في هذا الباب المهم ذكرنا ما يتعلق بتاء التأنيث وهاء التأنيث، ومتى جاءت هذه الكلمات بالتاء المفتوحة، وذكرنا أنواعها بأنها اتفق القراء على قراءة قسم منها 13 كلمة بالإفراد، واختلفوا بين في القراءة بين الإفراد والجمع في 7 كلمات، والتي اتفق على قراءتها بالإفراد بعضها مكرر وبعضها غير مكرر في حلقة كاملة. تفضل شيخ.
0: باب همز الوصل.

0: في هذا الباب المهم ذكرنا همزة الوصل وتعريفها، وتعريف همزة القطع وهمزة الوصل تأتي في الأسماء. هذه الأسماء إما قياسية وإما سماعية، وذكرنا أمثل عليها. ثم إما تأتي بالأفعال، وقد يكون يعني يبتدأ بها، متى يبتدأ بها بالكسر ومتى يبتدأ بها بالضم، مع ذكر الأمثلة والاستثناءات وغير ذلك. تفضل شيخ عبد الله.
1: باب الوقف على أواخر الكلم.

0: إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم.
1: في هذا الباب المهم ذكرنا أنواع الوقف على أواخر الكلم اللي هي السكون والروم والإشمام، وعرفنا كل واحد منها وأخذنا تطبيقات عليها، وكذلك ما استثني في كل جزئية من الجزئيات التي في هذا الباب مع ذكر التطبيق. تفضل الشيخ عبد الله.
0: الخاتمة: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله.

0: وآله.
1: هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة أنه قد تقضى وانتهى نظمي هذا الأرجوز اللي هي المقدمة مني، يعني من الناظم لقارئ القرآن ومتعلم التجويد، تقدمة وهدية وإتحاف. أبياتها قاف وزاين في العدد، هذا البيت زاده بعض الإخوة على النظم، ولذلك وقال أبياتها قاف وزاين في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. قاف وزاين، العرب تستعمل أحيانا الحروف مكان الأرقام، وهذا ما يسمى بحساب الجمل، وحساب الجمل معروف قديما عند الأمم التي قبلنا وعند العرب، وهو أن يأتي بالحروف أبجد هوز حطي كلم، المعروف المعروفة قبل أن تصبح الحروف الهجائية اللي هي ألف باتائية ألف باتا ثاء جيم حقا، كانت بالبداية العرب تستعمل أبجد هوز، فوضعوا هذه الحروف كل حرف لحاله، ثم أعطوا الحرف رقم، الألف واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، إذن أبجد هوز حطي كلم، لا الفاء للياء عشرة حطي لياء عشرة، كاف صار بعد العشرة كاف بصير عشرين، إذن من واحد لعشرة، ثم بعد ذلك بعد العشرة بصير عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية، بعد المية مئتين ثلاثمية لا تسعمية ألف. فصار أنت بدك تحكي أو تعطي أي رقم، بتجيب هذه الأرقام وتضعها في جملة لتدل هذه الكلمة أو الجملة أو هذه الحروف على أرقام. قاف القاف على المية، القاف تساوي المئة، وزاي الزاي أبجد هوز حطي أبجد هوز الزاء سبعة، إذن مئة وسبعة. هذا عدد المنظومة الجزرية، لكن كما قلت أن هذا أبياتها هذا من الزيادة على النظم، وكذلك البيت الأخير على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من وآله، لأن بالبيتين هذول بصير 109 أبيات. إذن هذا شرح سريع وخفيف ومبسط للمقدمة الجزرية، يعني عن اللي قدمناه في الحلقات السابقة. في هذا اليوم فقط ذكرنا المنظومة وتكلمنا عن خاتمة بشكل مختصر حتى ندرك يعني وقت الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أعطينا هذه المقدمة حقها من الشرح باختصار شديد مع ذكر الأمثلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

0: 17 دقيقة، 17 دقيقة.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقت.

0: الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سر البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا ملقى لمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: شكرا جزيلا لك وبارك الله في صحتك يا أم أيمن، نراك بخير، مع السلامة.
1: وأخيرا ذهبت أم أيمن وانتهى يوم التنظيف العالمي.
0: تتحدث وكأنك شاركتنا العمل والتنظيف حتى تورمت قدماك.
1: يكفي أنكما لاحقتماني من غرفة إلى غرفة فأفسدتما يوم عطلتي.
0: وهل هذا هو شكرك لنا على ما بذلناه من عودة النظافة والترتيب إلى غرفتك؟
1: شكرا جزيلا لك يا أختي. أما أم أيمن فعلى ما أشكرها، وقد تقاضت ثمن تعبها وعملها.
0: صحيح أنها تقاضت أجرها، ولكن علينا أن نشكرها، لأن الشكر من أخلاق المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
1: صلى الله عليه وسلم، حسنا لا تغضبي، سوف أشكرها الأسبوع المقبل إن شاء الله.

0: الشكر اعتراف بالمنعم والنعمة، بل هو سبب من أسباب حفظ النعمة وزيادتها. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: فكل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا تحتاج إلى شكر عليها، وبالشكر تدوم النعم.
2: سبحان الله، ألا نقول بعد كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟
0: بلى، أحسنت يا ماجد، فشكرنا لله هو استجابة منه تعالى لدعائنا، ونعمة تستحق الشكر كذلك.
1: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد.
0: سبحان الله، والله تعالى هو الشكور.
2: صحيح، الشكور اسم من أسماء الله الحسنى. فما

0: معناه يا ترى؟
1: الشكور يا ماجد من صفات الله تعالى، معناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده مغفرته لهم وإنعامه على عباده وجزاؤه بما أقامه من العبادة.
2: سبحان الله، يشكر لنا ربنا تبارك وتعالى عبادتنا المفروضة علينا فيغفر لنا ويضاعف لنا النعم، ثم نستكثر نحن أن نشكر بعضنا بعضا على معروف أو خدمة أو نصيحة.
1: أمر مؤسف حقا يا سمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
0: ما أجملها من كلمة، جزاك الله خيرا، إنها تبعث في النفس شعاعا من السعادة.
2: ولا يخفى أن الله تعالى أمر بالشكر للوالدين وقارن ذلك بالشكر له، وذلك لعظم فضلهما، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
0: لو عم الشكر حياتنا، شكر الله تعالى وشكر الوالدين وشكر الناس، لا شك عندها أن الحياة ستكون أجمل وأنقى.

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: ما أجمل هذا الدعاء يا ماجد.
0: نعم، فمن فضل الله تعالى على المسلم أن يبدأ يومه مقرا بنعم الله عليه ومعترفا بفضله الذي أسداه إليه.
1: صحيح، والغرابة كل الغرابة أن يظن المرء أن ما به من نعمة هو من صنيعة نفسه وعمله وتعبه.
2: ما لهؤلاء يا سمية من مثل أعظم من قارون، أليس كذلك؟
0: قارون؟ وما قصته يا ترى؟
2: اسمع يا ماجد، كان قارون من قوم موسى عليه السلام، وقد آتاه الله من النعم والأموال ما لا يحصى،
1: ولكنه نسب نعمة الله عليه إلى نفسه فقال: إنما أوتيته على علم عندي، فكان ذلك سببا في زوال النعمة وحلول النقمة، فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين.
0: سبحان الله، لا شك أن المسلم الحاذق لا يقع في مثل هذا الظن، وبين يديه القرآن الكريم الذي يبدأ ترتيب سوره بسورة الفاتحة التي تبدأ بدورها بالحمد لله.
2: رائع يا ماجد، أحسنت.
1: فالحمد لله معناها الشكر له وحده دون سائر ما يعبد من دونه.
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

0: سامر والحاسوب صديقان لا يفترقان.
1: لا نجتمع إلا على خير يا ماجد، إما عمل وإما علم ومعرفة.
0: جميل، وما سبب اجتماعكما الآن؟ علم أو عمل؟
1: كنت أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ، ولفت انتباهي أمر مهم.
0: وما هو يا ترى؟
1: إنهم يستخدمون التقنيات ذاتها في سبيل النجاح وتحقيق ما يطمحون إليه بسهولة. ومن الأشياء اللافتة أنهم يستخدمون قوة الشكر.
0: قوة الشكر؟ أوضح يا سامر، ما المقصود بها؟
1: يقولون إن الشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة الإنسان. فالزوجة يا ماجد مثلا التي تشكر زوجها على ما يقوم به، تقوم بغير قصد ربما على تحفيزه للقيام بمزيد من الإبداعات والنجاح.
0: فهمت، الشكر والامتنان يقدم

0: لك المزيد من الدعم والقوة.
1: تماما، الشكر طريقة قوية ومؤثرة، فعندما يقدم لك أحد معروفا ولو صغيرا وتشكره، يشعر بقوة في داخله تحفزه للقيام بالمزيد من الأعمال الخيرة،
0: وسيشعر بلا شك بسعادة خامرة.
1: ولا يقتصر تأثير الشكر على الشخص المشكور، بل إن هذا التأثير المذهل يبدأ بالشاكر نفسه.
0: وكيف ذلك؟
1: استمع حسنا يا ماجد، عندما تمارس عادة الشكر لمن يؤدي إليك معروفا، فإنك تعطي دفعة قوية من الطاقة لدماغك ليقوم بتقديم المزيد من الأعمال النافعة، لأن الدماغ مصمم ليقارن ويقلد ويقتدي بالآخرين وبمن تثق بهم، ولذلك تتحفز لديك القدرة على جذب الشكر لك من قبل الآخرين. وأسهل طريقة لتحقيق ذلك أن تقدم عملا نافعا لهم.
0: جميل، دراسة جديدة تماما.
1: بالفعل، بينما نجد الإنسان الذي لا يشكر الناس يظن بأن الآخرين لن يشكروه على أي عمل يقدمه مهما كان مهما، وبالتالي يختفي الحافز والدافع لأي عمل جديد، فتجده يفقد الرغبة في الإنجاز، ومع الزمن يتطور الأمر فيصاب باكتئاب خفيف، وقد يتطور إلى اضطراب مزمن.
0: سبحان الله، هذه الدراسة هي أبلغ رد على من يعتقد أن شكر الناس ضعف واستكانة.
1: صحيح، بينما هو في الحقيقة يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض.
0: لا شك أن سمية ستعجب بهذه المعلومات الشيقة عند عودتها.
1: حسنا حسنا، أما أنا فقد حان وقت عمل الليلي.
0: شكرا لك يا سامر على كل ما تمنحني إياه من علم ومعرفة ونصيحة.
1: لله الحمد من قبل ومن بعد يا أخي.

0: الشكر كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، والصدقة تجازى بالحسنات. أما زلت تظن أن شكرا هي كلمة ضعف وتخاذل؟ شكرا تفتح لك القلوب، وتمطرك بوابل الحسنات، وتشعرك بفضل غيرك، وتشعر غيرك بفضلك. جزاك الله خيرا، تمنح الداعي طاقة إيجابية، وتغمر المدعو له بسعادة لا مثيل لها. فلنتعلم أخي المستمع فن الشكر، لنعلو بإنسانيتنا كما يحب ربنا تبارك وتعالى. وشكرا لاستماعكم.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضال.

عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل بابلة الرجاء

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو

ولكن الله يفعل ما يريد. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ

إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما.

يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ

يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية

0: الغافية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: يا زلمة شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بخمسة

وعشرين دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي

0: مقابليا شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم:
3: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
3: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
3: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، نرحب بكم في هذه الدقائق الطيبة من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن سورة النمل. تعالوا بنا مستمعينا إلى أنوار وتأملات هذه السورة الجليلة.

0: في رحبه. إخوتي الكرام، في سورة النمل، من كان يظن أن طائرا صغيرا سيكون سببا في أن يخرج عبادا من عبادة الشمس إلى عبادة الله وحده؟ من كان يعلم أن كتابا لا يتجاوز سطورا قليلة يفتح بابا للهداية لأمة كاملة؟ إنها قصة الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام. ما هي الرسائل التي يريد القرآن الكريم أن يبلغها لنا من خلال هذه الرحلة الإيمانية؟ وكيف يجتمع في شخصية سيدنا سليمان عليه السلام جلال الملك ورقة الداعي إلى الله؟ مستمعينا، هذا ما سنتحدث عنه اليوم مع ضيفنا فضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. حياكم الله دكتور إقبال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله ستي.
0: دكتور إقبال، في أسابيع خلت كنا قد تحدثنا عن بدايات سورة النمل، ربطنا البدايات بنهايات سورة الشعراء والقرآن يفسر بعضه ببعض. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحوار بين سيدنا سليمان والهدهد، تحدثنا عن الاختلاف بالكلمات واختلاف القصص التي وردت هناك، وإلى الحوار الجميل الذي كان يدور بين الهدهد وسيدنا سليمان. اليوم سنعرض إلى ما لفت انتباه الهدهد في حضارة سبأ، وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة، كيف أنه قدم العقيدة قبل الحضارة في قوله تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. السؤال، ماذا يريد أن يعلمنا القرآن في موازين الإيمان؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس النور والهداية والتذاكر والتواصي بالخير والاجتماع على مائدة القرآن، ويعني هنيئا لكل من يحفل بمثل هذه اللحظات من التدبر والعيش مع القرآن الكريم، وهذا ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم من مدارسة القرآن. نحن في جلسة مدارسة، ما أتنبه له ربما يغيب عن أختي هناء، وربما هي تقف على معنى لا أقف عليه، وهذا هو يعني المعايشة مع القرآن، التعامل مع القرآن بروح الجماعة، يتدارسون القرآن. هذا كان وصف الصحابة، فهذا شيء عظيم. رجوعا إلى ما تفضلت به من حديث الهدهد وشعوره بأنه وجد شيئا، إني وجدت امرأة تملكهم. أول شيء نسب هذا الأمر لنفسه، إني اعتزاز،
0: صحيح،
1: وهذا اغترار بالعلم.

0: محسوس، فكأنه
1: يقين
0: بالفعل
1: يقينا نعم.
0: لقى شيء متحيز متقوم، وجدت امرأة. طب شو الغرابة وجدت امرأة؟ قالوا لأنه لم يكن من مألوفات بني إسرائيل أن امرأة تكون ملكة،
1: ملكة نعم،
0: فهذا فيه وقفة. ثم اختار التعبير بامرأة منكرة، لم يذكر لها لا اسما
1: ولا وصفا
0: ولا وصفا. وهذا من سياق القصة القرآنية، عندما تركز على الجوهر وعلى الفعل وعلى الأثر وعلى المقصد، ولا تغوص في التفصيلات التي لا تعود بقيمة وأثر وفائدة.
1: نعم.
0: وكذلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. مين هذا الرجل؟ شو اسم هذا الرجل؟ مش مهم، بقدر ما هو المهم فعله وأثره
1: الرسالة.
0: ودعوته والرسالة نعم. بالفعل التي يحملها. قال تملكهم وأوتيت من كل شيء. يا سلام، أوتيت من كل شيء. طيب هذا الإيتاء من كل شيء يستغرق كل أمر حسن في شؤون الملك، من الحرس، من
1: نعم.
0: التدابير، من الجيوش. وهذا أيضا مطابق لما قاله سليمان عليه السلام، وأوتينا من كل شيء. إذن في شعور بالتماثل
1: نعم.
0: تمام، رغم أنه هذا الهدهد جندي من جنوده
1: صح.
0: سليمان
1: صحيح.
0: عليه السلام
1: نعم.
0: لكنها هذه من خصال الملوك، ذخائر جيوش، ثراء المملكة، الزخارف ونحو ذلك من المحامد والمحاسن. قال وأوتيت من كل شيء. طيب لماذا ما قال وآتيناها؟ يعني لماذا جعل الفعل مبنيا
1: للمجهول؟
0: لأن الملوك مصادر الخيور التي تنصب على البلاد وعليهم مصادرها كثيرة، قد يكون إرثا، قد
1: لا.
0: يكون هبة، قد يكون غنيمة، قد يكون هبة في التدبير والعقل والحكمة
1: لا.
0: ونحو ذلك. فلذلك قال أوتيت، دلالة أن منابع وشلالات الخير المنهمرة والتي تتدفق
1: جميل.
0: لها مدخلات كثيرة، ولها فوق كل هذا أجمل إجمالا، ثم خص من هذه الأشياء، قال ولها عرش عظيم.
1: نعم.
0: إذن لها دلالة على الحيازة وعلى التملك، ولها عرش دلالة على التفرد، لأن العرش يتعرش به على من دونه من
1: نعم.
0: الناس، على من يسودهم. ولذلك خص الهدهد من نفائس الأشياء هذا العرش، لأنه عرش بديع. لذلك قيل ستي لم يكن لسليمان، وهذا مذكور في أسفار التوراة في سفر الملوك، أن سليمان عليه السلام لم يكن له عرش، وأمر ببناء عرش له متى؟ بعد أن زارته ملكة سبأ. يعني فكرة
1: صحيح.
0: العرش بهذه الطريقة
1: لم تكن
0: مستوحى
1: عندهم.
0: من عرش
1: ملكة
0: سبأ، اللي هي بالمناسبة تلفظ بطريقة أو بلفظ بلقيس
1: نعم
0: بكسر الباء والقاف
1: نعم
0: بلقيس نعم بهذه الطريقة. لذلك هذا العرش عرش عظيم. عظيم في ماذا؟ ما هي مدخلات هذه العظمة؟ بماذا هو يعني يتصف حتى استحق هذا الوصف؟
1: نعم، وأن يذكر في القرآن الكريم
0: وأن يذكر ويقر هذا الوصف.
1: نعم
0: طبعا تتبع، صار في يعني الأمر لحد الآن إحنا مكتفين بالهدهد يوصف وماخذ راحته، لكن راح يبين معنا لقدام شوي شو هو العرش الحقيقي الذي يستحق أن يوصف. الآن جاء لها عرش منكر
1: نعم،
0: والعرش بالمناسبة في هذا الموضع جاء على سبيل التنكير، عرش من العروش، لأنه في ممالك كثيرة في
1: صحيح.
0: الأرض ربما يكون لأصحابها جيوش أخرى. عظيم، قالوا في ضخامة الهيكل وفي ذاته، وهذه عندها مملكة كبيرة
1: نعم.
0: يعني كل هذه البلاد اللي هي في قاع الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية، كان كلها ممالك، ثلاث ممالك، يمنية وحميرية وسبائية، هي كانت تسود على هذه
1: الأرض.
0: المملكة نعم.
1: نعم
0: كاملة بكل ما فيها من ومن الأمور التي اشتغلت فيها

0: أنها صرفت طاقتها في الماديات وليس في المعنويات، ولذلك جاء الاستغراب من ضعف الإيمان ومن ضعف التعلق بالروحانيات، وأن هذه المملكة انصبت على بناء الموجودات والمحسوسات والماديات، ولم يكن هذا الرقي يقابل رقي ديني ورقي روحاني ورقي في العلاقة مع الله. بالعكس، كان هناك حالة انحطاط ديني مثل يعني ما سيأتي في الآيات.
1: بارك الله فيكم. وهنالك تأمل آخر يا دكتور إقبال، الهدهد لم يكتفي بوصف الشرك ولم يكتفي بأن قدمه على الحضارة، ولكن كشف سببا آخر فقال: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. كيف نفهم هذا التزيين الذي حذر منه القرآن يا دكتور؟ وعلى فكرة التزيين ورد في سورة النمل مرتين، في الآية الرابعة
0: والرابعة والعشرين،
1: وزينا لهم الرابعة والعشرين. هل هنالك فرق بين الزينتان؟ وتعريج على هذا الكلام الطيب بارك الله فيكم.
0: يعني أول شيء خلينا بس نتوقف على موضوع انحطاط العقلية الاعتقادية في مملكة سبأ. وسبب الإفراط بالاهتمام المادي قبل ما نأتي للتزيين، لأن التزيين مناسب ذكره أو يتناسب ذكره مع العمران ومع البناء ومع الزينة المادية. ولذلك قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الزينة متعلقها في الحياة الدنيا،
1: صحيح،
0: ما يراه الناس، وهم عن الآخرة هم غافلون في غفلة تامة. ولذلك هذا العمران الشديد لم يناسب نهضة دينية تقابل الرقي المادي اللي موجود. عودا على ما تفضلت به من موضوع تزيين الأعمال في أول السورة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. طيب، في تزيينين، وسؤال فعلا جدير ومتكرر وارد حتى في سورة الأنعام. أحيانا تنسب الزينة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي مثل ما تفضلت بالآية 24: زين لهم الشيطان. طيب، يعني من الذي يزين؟ في الحقيقة من الجميل الذي وجدته عند أهل التفسير، يقولوا أن التزيين الإلهي هو خلق القابلية في النفس إلى قبول ما يخالف الأوامر الشرعية والأمور الشركية، لدرجة أن يستحسن بعض الناس أمرا مقطوعا بفساده. ولكن هذه القابلية التي خلقت هي قابلية جبلية، جعل الله فيها النفس قادرة على أن تزين الخير وتزين لنفسها
1: وتميز
0: الشر.
1: بينهما
0: هذه المساحة متاحة لك، لأن هذا أصل الإيمان والجزاء. لو جبل الله الناس على قبول الخيرية فقط، لأصبح كل الناس يعني بطريق مؤكد وحتمي باتجاه الجنة، وانتفى موضوع الاختبار. ولذلك هذا التزيين جعل من المتاحات للإنسان أن يحكم على الأمور بوفق هواه وتحسينه العقلي، هل يرى هذا حسنا أم قبيحا. هذا التزيين الرباني. طيب، التزيين الشيطاني وين؟ قال: تزيين الشيطان هو أن يجد الإنسان في النفس بيئة خصبة قابلة للإفساد وللوسوسة وللتأثير وللتمكن وإحداث الغوص في هذه النفسية من خلال هذه النفس التي تهيأت بإصدار الأحكام. يعني الإنسان الذي يتقبل السيئات ويتقبل هذه الأمور هو مؤثث من الداخل بأحكام، وأن لي الحرية. مثل ما يقول لك واحد: يا أخي اجتنبوا الخمر والميسر، تمام؟ أو: ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. وتشرح له وتبين له أنه هذا كان في مرحلة التدرج كذا، يريد ويصر على أنه يعني يجد
1: الله
0: لنفسه سبحان الله
1: مخرج.
0: وبهذه الطريقة في عنا تجلي موضوع علم المناسبات. علم المناسبات هو الربط بين العلاقات بين الآيات القرآنية. لذلك لاحظنا في بداية السورة موضوع التزيين.
1: نعم.
0: تزيين الرباني. فجاء التعقيب القرآني بما يناسب المقام. قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون.
1: نعم. هذه أيضا وقفة تدبرية.
0: نعم. نعم. إذن في عندي أنا نوع من التدبر.
1: نعم.
0: ونوع من الربط. ولا نقرأ الآيات وكأنها جزر متباعدة.
1: صحيح.
0: هناك ثمة علاقات قوية ولها عرش عظيم. لكن لاحقا تم تتبع ومعالجة هذا الأمر حتى لا يستمكن عرشها في النفوس، لها عرش نكرة، لكن العرش العظيم جاء منسوبا ومعرفا لله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى. سجدة التلاوة ستي.
1: جميل. نعم.
0: وجدتها وقومها يسجدون
1: للشمس
0: من دون الله. سجدة التلاوة في هذا الموضع تصحيح لموضوع السجود، أين يجب أن يقع وأين يجب أن يحصل ومن هو الذي يستحق السجود، وأن الله تعالى وحده هو الجدير والحقيق بالسجود له، وأن السجود للشمس عند بلقيس وقومها هو ضلال مبين.
1: نعم.
0: هذا أيضا في سياق كيف أن الناس على دين قادتهم.
1: نعم.
0: ورؤسائهم. وجدتها وقومها، الناس فيهم مزية الاتباع، وفيهم إذا رأوا في الإنسان نضجا وفيه اكتمالا معينا فإنهم يتبعونه، وهذا فيه رسالة لكل المؤثرين.
1: نعم.
0: ولكل من يعتقد أن له كلمة مسموعة وله أثر، يعني كلمة تقال ينتبه جيدا، لأنه إمكانية التأثر بكلامه قد تكون أكثر مما يتصور. فكل من يعتقد أنه قدوة يجب أن يلحظ أنه أعمال كل هؤلاء الناس خيرا أو شرا قد تكون ثمرة ونتيجة لتأسي الناس واقتدائهم به.
1: نعم.
0: هذا فيما يتعلق بتزيين الشيطان وتزيين رب العالمين.
1: نعم.
0: لذلك قلنا زينا لهم، جاء مسندا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يرجع إليه الأمر
1: كله
0: في التكوين، فخلق نفوسهم وعقولهم قابلة للانفعال وقبول ما تراه من مساوئ الاعتقادات والعمل التي اعتادوها. لذلك هذا الإلف الذي يصنع من خلال التزيين، أي يألف الإنسان الشيء، كيف يألف مثلا أكل الربا، يألف غيره بحيث يرى الشر خيرا فتتشوه طريقته في الحكم على الأشياء وعلى
1: نعم.
0: الأفعال.
1: نعم. ولنا وقفة يا دكتور، وحتى لا نخرج عن سياق الآيات وأنوارها، هنالك تعقيب بسيط، وأنت تتحدث عن الزينة المنسوبة إلى الله والزينة المنسوبة إلى الشيطان الرجيم. إذن نحن هنا سنتحدث في حلقة خاصة بهذه الآيات عن القضاء والقدر، وعن الآية الكريمة إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. يعني هناك ممكن إنسان هذا السؤال القديم.
0: نعم.
1: الطرح، هل الإنسان
0: كامل الإرادة في اختيار أفعاله؟
1: نعم. فهذه بحاجة إلى
0: صحيح.
1: وقت طويل للشرح.
0: نعم.
1: نتركها إلى حلقة
0: أقدر.
1: نعم، حلقة مخصوصة وليس من ضمن هذه.
0: نعم.
1: المحاور. لذلك أنتقل بعد ذلك يا دكتور إلى ختام هذا المشهد بالتعظيم والتمجيد لله رب العرش العظيم، وهنا ركز على العرش العظيم. ما هي أنوار هذه الآيات وهذه وختام هذه الصورة؟
0: أول شيء هذه الآية ستي فيها تركيز على ثلاثة من صفات الله.
1: نعم.
0: وأسمائه الحسنى جل جلاله. أول شيء العلم والقدرة والوحدانية. يعلم الخبأ العلم، يعلم كل أمر ظاهر وباطن، وهذا لم يكن متيسر لأحد حتى سيدنا سليمان الذي سخر له جاء

0: طير فيعلمه. وهذا درس في عدم التكبر على العلم، ولا يحرم العلم إلا جاهل أو متكبر. وقبل هذا العلم وتحقق منه وتأكد وتثبت، ولم يعني يتعالى عليه أنه أنت لا تصلح أن تكون مصدر من مصادر التلقي.
1: نعم.
0: ولذلك هذا يشير إلى علم الله الواسع.
1: نعم.
0: والأزلي.
1: نعم.
0: والقديم، الذي يستغرق كل شيء، كل مخلوق أوتيت من كل شيء، والله يعلم كل شيء.
1: سبحانه.
0: يعلم الخبأ. طيب الخبأ ما هو؟
1: ما تحت الأرض،
0: ما هو كل ما هو
1: مستور تحت
0: مستور
1: الأرض،
0: ويعتبر خبيئة في الأمطار، في الأرزاق، في الركائز في الأرض، في الذهب، في الفضة، في الأعمار. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه أمور من علم الله لم يطلع عليها
1: مفاتيح
0: لا
1: الغيب
0: رسول.
1: الأربعة كلها عند الله. نعم.
0: كلها عند الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: لا ولي، لا رسول.
1: نعم.
0: لا ملك، لا مقرب، لا مناجى، لا مناجي يعلم بهذه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: لا
0: وحده
1: لا.
0: ليتحقق التفرد بالعلم لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: إذن يعلم السر والنجوى. والآية السابقة 6 قبل الخبأ فيها تمهيد لهذا المعنى، قال
1: نعم.
0: يعلم ما يخفون وما
1: يعلن.
0: وما يعلنون.
1: نعم.
0: ولذلك ناسب هذا أيضا أن يأتي الختم بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لأن الموضوع موضوع وحدانية.
1: نعم.
0: وفي جرأة على الله سبحانه وتعالى في عبادة الشمس، والشمس ما هي إلا واحدة من مليارات الأكوان.
1: نعم.
0: والأجرام التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه فكرة تحتاج إلى صد، وإلى توضيح، وإلى تصحيح، إضافة إلى موضوع العرش.
1: نعم.
0: ذكرنا أنه جاء نكرة وهو رب العرش العظيم.
1: نعم.
0: العرش العظيم جاء ليس نكرة، وإنما علما معروفا معهودا لصيقا بأل التعريف، اللي هو عرش رب العالمين.
1: لا إله إلا هو.
0: لكل.
1: نعم.
0: السماوات والأرض كحلقة في فلاة مقارنة بعرش الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. إذن في هذا درس لنا جميعا يا دكتور، كدعاء وأمة منوط بها متابعة رسالة التبليغ، وهو أن الداعية لا يكتفي بوصف الباطل، بل يدل الناس على الحق، ويأتي بهذه الركائز الأساسية التي أنت ذكرتها الآن، ليثبت ما جاء به، وليكون يدعم الكلمة باليقين، ويدعمه بالشواهد الكونية. بعد ذلك يا دكتور، ننتقل إلى صورة أخرى. بعد أن استمع سيدنا سليمان إلى هذا النبأ، لم يغضب، لم يندفع، لم يبني قرار على رواية واحدة، ليظهر لنا هنا وجه من وجوه النبوة، وهو العدل. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كلمات قليلة ولكنها تختصر منهج كامل في التعامل مع الأخبار. ما الذي نتعلمه من هذا الموقف من أن من العدل أن نتثبت من الخبر؟ تفضل.
0: يعني أعتقد أنه كل كلمة في هذه الآية تستحق وقفات مطولة.
1: نعم.
0: سننظر، السين فيها تسويف.
1: نعم.
0: عدم الاستعجال. تمام، أنت جئتني بخبر، وخبر مهم، إني وجدت امرأة ويعبدون.
1: نعم.
0: امرأة تملكهم، ويعني نبأ من سبأ بنبأ.
1: نعم.
0: على ما فيها من التقابل والجناس. والنبأ الأمر بالغ الأهمية، ليس خبر.
1: صحيح.
0: تمام، فأنت جايني بنبأ، والنبأ يحتاج إلى النظر. ولذلك ستي في بعض يعني بالفكر الإسلامي بعض من اعتقد أن النظر هو أول الواجبات على المكلف، أن النظر في معرفة الله تعالى، لأنه معرفة الله هي عند جمهور أهل العلم هي أول ما يجب على المكلف، أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويوحد ويؤمن به. لذلك قالوا: هل يجب أن يكون الناظر شاكا ولا يمتنع أن يكون ولا كذا، هذه قضية جدلية ما بندخل فيها، لكن سننظر. النظر بمعنى إيش؟ بمعنى التأمل، بمعنى التفكر، ولا بمعنى التثبت، ولا بالمعاني هاي كلها؟ بكل هذه المعاني.
1: أكيد.
0: لذلك سننظر، سنتفكر، سنتحقق، وسنرى أنه هذا الأمر، موضوع النظر، هل له إجراءات عملية؟ هل له تطبيقات؟ ولا فقط على ما ينقدح في النفس من الرضا والاستحسان أو النفور ويعني عدم القبول؟
1: نعم.
0: اللافت سيدتي في هذا، في هذه السورة، اللهم صل على سيدنا
1: عليه
0: محمد
1: والسلام.
0: في الآيات 28 و33 و35 و41 في خمس مواضع قرآنية يتكرر لدينا موضوع النظر.
1: النظر، نعم.
0: سننظر، ثم تولى عنهم فانظر، في موضع آخر والأمر إليك فانظري،
1: فانظري ماذا تأمر،
0: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة.
1: نعم.
0: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي.
1: نعم.
0: إذن التركيز على النظر، مرة هي بدها تنظر، مرة سيدنا سليمان بده ينظر.
1: نعم.
0: مرة يؤمر الهدهد بالنظر. إذن فيها درس بالتمهل، بالتعقل، بالتنبه، باستعمال. ولذلك كان هذا النظر منجاة لبلقيس من اتخاذ قرارات بالغة الخطورة نتيجة حكمتها واستعمالها يعني هذه الميزة من النظر والتثبت. طيب سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فيه تهديد ووعيد وإشعار بالجدية، وأن هذه المعلومة قد يبنى عليها قرار سلم أو حرب.
1: نعم.
0: ولذلك مصادر المعلومات يجب أن نتعامل بالتثبت معها، ليس دوما من منطلق الشك.
1: نعم.
0: وإنما قد يكون يعني ناجم عن جهل، أو تنطلي عليه بعض الأمور، أو يغلبه سوء ظن. ليس بالضرورة أن التحري من صحة الخبر يتأتى دائما من الفسق.
1: نعم.
0: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين مطلوب حتى وإن لم يكن صاحب.
1: نعم.
0: الخبر فاسقا، لأنه قد يكون ناقله جاهلا، أو تنطلي عليه بعض الأمور، أو أن يغلبه سوء ظنه. طيب التعبير أصدقت أم كذبت، يعني هذا من.
1: نعم.
0: المتاحات في التعبير. لماذا انتقى الله سبحانه وتعالى
1: الله.
0: وتخير الأفضل، قال سننظر أصدقت أم كنت
1: من الكاذبين.
0: من الكاذبين، كنت من الكاذبين، هذه فيها استغراق.
1: نعم.
0: أي أنه ليس مرة واحدة، لا يقال لإنسان يكذب مرة واحدة كنت من الكاذبين، هذه كذبة واحدة، لكن الإشارة كنت من الكاذبين دلالة على التشبع بهذه الصفة وتأصلها في النفس، وأصبحت صفة لصيقة حتى أن يقال على إنسان كاذب.
1: نعم.
0: أو سارق، وكأنه بهذا أصبح متمزي بهذه المزية أو بهذه الصفة. ثم يتبع هذا أستاذة هنا التحقق من الخبر بالإجراء العملي. قلنا أنه لم يكتفي بأنه هددوا بأنه بدنا نفحص هذا الخبر هل هو صادق أو كاذب، وإنما قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذن في إجراءات عملية تبين الصدق.
1: نعم.
0: من الكذب، وتحميل صاحب هذه المعلومة جزء من مسؤولية نقل الخبر.
1: نعم.
0: أيضا هذا يمكن تطبيقه في حياتنا، أن كل من يستشعر وجود أمر لا يسر هو أيضا شريك في الإصلاح، وشريك.
1: نعم.
0: في تقديم البدائل، وشريك في تقديم الحلول، وعليه أن يضرب في نفسه المثال والأنموذج أيضا في يعني خلاف ما لم يسر ولم يعجب من أمور الدنيا.
1: نعم.
0: وبعد توجيه كتاب سليمان إلى ملكة سبأ،
1: نعم.
0: ينكشف ما يصدق خبر الهدهد إن جاء جواب

0: جواب منها أو يكذب خبر الهدهد إن لم يأتي جواب. أرسل إليهم بالرسالة، والرسالة تقتضي مثل السلام.
1: نعم،
0: إذا حييت بدك ترد، إذا أرسلت لك مكتوب ولا كتاب ولا جواب بدك ترد عليه.
1: نعم، إذن اللافت هنا يا دكتور أن سيدنا سليمان عليه السلام لم يرسل جيش ولم يهدد، قال للهدهد اذهب بكتابي هذا. إذن الدعوة قبل القوة. فلتكمل، ماذا نفهم من هذا الموقف يا دكتور من هذه الآيات؟
0: اذهب بكتابي هذا.
1: نعم.
0: والتعبير بالذهاب بعد أن نظر.
1: نعم.
0: واستقر أمره على أن يبعث الهدهد ويحمل مسؤولية التحقق. اذهب بكتابي هذا، وهذه عادة من عادات الملوك، وهي عادة فاشية وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى غيرهم بعبارات موجزة قليلة كثيفة بليغة مؤثرة كاشفة عن
1: جميل.
0: المقصد.
1: نعم.
0: ولذلك شوفي نص الخطاب يكشف عن مضمون بالغ الكثافة.
1: نعم.
0: محدد الأهداف، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. والإلقاء في دلالة. ليش الإلقاء؟
1: نعم.
0: فألقوه في غيابة الجب، في إلقاء، الإلقاء من فوق لتحت، يعني
1: مسافة.
0: تقول
1: نعم.
0: ألقاه في البئر، ألقاه في
1: نعم.
0: في اليم،
1: كونه طائر فهو يحمل الرسالة فيلقيها إليه.
0: تمام، هذا
1: نعم.
0: معنى جميل،
1: هذا التصور،
0: إنه يعني هذا الطير بده يكون يعني يحاملها بمنقار وإما برجليه، يعني
1: هذا حدود العقل البشري،
0: هذا المتصور.
1: نعم.
0: يعني بعض أصحاب النظر المتأملين قالوا أنه جاءها صباحا وكانوا يعبدون الشمس. طبعا يعبد الشيء
1: نعم.
0: يعني من باب المجاراة على طريقة تفكيرهم، في أجمل لحظات ظهور المعبود. الشمس أجمل لحظاتها لحظات الشروق.
1: نعم.
0: والضحى والليل إذا سجى.
1: نعم.
0: يعني لحظة الضحى استحقت حتى في الكتاب القسم بها وإثارة الانتباه.
1: نعم.
0: إلى المقسم به في هذه اللحظة الجميلة، وهي في لحظة الصلاة الصباحية، خلنا نفترض بهذا المعنى، إذا يأتي الهدهد ويلقي عليها هذا الكتاب، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم، ابعد.
1: نعم.
0: اتركهم. أيضا هذا من الحكمة، أن تعطي الناس إذا كان عندك أمر جلل أو خطب، ما تقول له الآن بدك ترد لخبر، لا.
1: نعم.
0: في من الحكمة في الدعوة إمهال الناس ومراعاة التدرج في الخطاب واحترام المقامات. أيضا هذه ملكة وعندها ملأ وعندها حاشية وعندها جيوش وتقود ممالك أخرى قريبة منها، ولذلك هذا من أدب الدعوة ومن أدب الدعاء ومن أدب الخطاب وإنزال الناس منازلهم. أيضا التمهل في طلب الرد، لأن هذا الكتاب يجب أن يكون متبوعا بخطاب رد.
1: نعم.
0: الآن طيب كيف عرفت هي أنه يعني أنه هذا من سليمان؟ أول شيء الكتاب ينص على أنه من سليمان.
1: نعم.
0: وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وجلال هذه الصحيفة وهذا الكتاب وما فيه من البهاء وما فيه من الزخرفة وما فيه من الختم وما فيه من الحفاظة وطريقة تقديمه ووقت مجيئه وغرابة الطريقة التي جاء بها، كلها يدل على أن هذا الكتاب كتاب يستحق هذا التكريم وهذه العناية وهذا التوقف عنده. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون.
1: نعم.
0: وهو مهتم أيضا الهدهد بده نتيجة، لأنه أصدقت أم كنت من الكاذبين، بدها تتبين نتيجة.
1: صحيح.
0: التعامل مع.
1: نعم.
0: هذا الكتاب، فهو ينظر. والنظر بالمناسبة رغم أنه تكرر لكن

0: أنه
1: له
0: هذا
1: دلالات.
0: علم خاص،
1: نعم.
0: نسميه علم الوجوه والنظائر المفردة الواحدة، تأتي متكررة كما جاء معنا في الآيات اللي ذكرناها،
1: نعم.
0: لكنها في كل مرة كان النظر يعني معنى مختلف عن
1: المعنى الذي قبله،
0: النظر في مواضع أخرى. وهذا أيضا يستحق منا وقفات، لكن خلينا نركز على مجريات القصة. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. أول شيء فيه ملأ، يا أيها الملأ، دلالة على رشدها وتكريمها لقومها لما استعملت في النداء إليهم يا أيها،
1: يا أيها،
0: مش يا ملأي، يا أيها الملأ.
1: إذن هنالك احترام
0: في مجلس لأهل الحل والعقد وأهل الشأن وأهل المشورة. سوت اجتماع عاجل، نداء في خطب في نبأ، في أمر جلل، في خطاب من ملك. والخطاب هذا ليس مجرد أنها رسالة من ملك، ولو كان هذا لوحده لكان أمرا يعني يتطلب كل هذا الاهتمام، لكنه فيه طلبات في غاية الأهمية. تسلموا ولا الحرب؟ دعوة إلى الإيمان، تأتوني مسلمين. وهذا دليل على الرشد. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم.
1: إذن دكتور، ما زال الحديث في بدايته، ولكن بساط الوقت سحب من تحت أقدامنا، ولكننا نعد المستمعين أننا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن الزينة مرة أخرى، سنتحدث عن ربطها بالقضاء والقدر، سنتحدث عن مقارنة عظيمة بين الأنبياء الثلاثة، سيدنا سليمان، سيدنا يوسف، مع خاتم الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا سنتحدث عن وصف الكتاب بأنه كريم، لما قالت أنه كريم، والقضية الأشمل أن سيدنا سليمان واثق بالهدهد، معناه هو الذي أتى بالخبر. كل هذه المواقف سنقف عليها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. نشكركم دكتور إقبال إبداه على ما قدمتم وأفدتم، وعلى ما أخصكم به الله من علم وتدبر، جزيتم خير الجزاء.
0: الله يكرمك وينفع فينا وفيكم يا ستي، يرفع قدرك وأخواننا
1: بارك الله فيكم.
0: المستمعين جميعا، وهذه دعوة والله إلى تدبر ما وقفنا عليه من أشياء، والله يمكن أي متدبر من إخواننا يعيش مع القرآن، يلمس وينكشف له مثل هذه الطيبات. الله ينفع فينا وفيكم يا
1: بارك الله فيكم يا دكتور.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزملاء في الاستوديو، الزميل محمد عبيدات والزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

0: الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل.

0: تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. اللهم طهر قلبي قبل جسدي، وباطني قبل ظاهري، واحفظني من الدنس والرجس والآثام، واجعلني دائما كما أردت لي وخلقتني، يوم خلقتني على الفطرة طاهرا نقيا. اللهم طهرني بنور طاعتك، واعصمني من دنس معصيتك،

اللهم طهر يدي من كل ما حرمته علي، وأعطني كتابي بيميني، وحاسبني حسابا يسيرا، وأعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. اللهم أسبغ علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك، وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم طهر أذني من وسوسة شياطين الإنس والجن، وأسمعني خيرا في الدنيا والآخرة، وأسمعني منادي الجنة مع الأبرار. اللهم طهر قدمي واعصمهما من السعي إلى ما يغضبك، وثبتهما على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام. اللهم اجعل طهارتي نورا في الدنيا وحلية في الآخرة، واجعلني ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأحيني طاهرا، وأمتني طاهرا، وابعثني طاهرا مع التوابين الطاهرين، واجعلني من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

صدق الله العظيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، اطلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم

0: افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك. كذلك كإيه؟ كما آنسك بهذه الرؤيا المفرحة المنبئة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك ولي أنا، يجتبيك ربك. المسألة إنه قال إن يكيد لك كيدا، فبده يطمنه إن كيدهم لن يصل إلى شيء، لأن ربنا هيعمل إيه؟ يجتبيك. ويجتبيك مش يحفظك بس من كيدهم، لا، هيعمل الكيد سبب لصالحك، هذه واحدة. ويعلمك من تأويل الأحاديث اللي هيخلي أصحاب الجهة والنفوذ يلتفتوا إيه؟ يلتفتوا لك. وبعد ذلك تصير على خزائن الأرض حين يوجد الجذب يعم المنطقة كلها، وتصبح عزيز مصري وتصبح كذا وتصبح كذا. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله يتم النعمة عليك. قال لك لان كل دي النعيم ودنيا يتوجها بانك تبقى رسول، ادي النعمة الكبيرة. او يتم نعمته عليك بان لا تسلب منك ابدا، لان فيه اغيار وفيه ملك، وبيجي الملك يتنزع يقول له لا انت هتبقى ممكن ولاش ايه ولاش هيجي عليك انقلاب، هتفضل كده زي ما انت. او يتم نعمته عليك بان يصل نعيم دنياك بنعيم اخراك. وكذلك اي كما انعم عليك بالرؤية المؤنسة المفرحة المؤملة لك في الخير، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. ومعنى تأويل الشيء معرفة ما يقول اليه الشيء، معرفة ما يقول إليه الشيء. والرؤى بتيجي فلاسف وبتيجي شفرات، ما هيش علم علشان نتعلمه ونقول لك الرؤية دي كذا والرؤية دي كذا. ده إلهامات من الحق سبحانه وتعالى، إلهامات من الحق سبحانه وتعالى إن الرؤية لها شفرة. يقوم يعلم اللي عايز يعلمه تأويل الرؤية دي إيه؟ الشفرة دي. ساعة أنت ما تشوف أي واحد يشوف شفرة بيتلخبط ما يعرف، إنما اللي الشفرة دارس إيه؟ بمجرد ما تيجي تقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا على طول. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته إيه؟ عليك وعلى آل يعقوب. الله بده يلفته إلى أن المسألة اوعى تاخدها عداوة بيني وبين إخواتك، ده برضو النعمة هتعم الكل. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. كلمة عليم حكيم بعد يكون يتم نعمته عليك ويديك ويكتبيك، أم قال لك لأن الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالته. وحكيم ما فيش حاجة عبس، كل حاجة دي بإيه؟ يرجع بقى مرجوعنا للقصة بقى. لقد كان في يوسف، أي في أمر يوسف، فكأن يوسف بقى ظرف للإحداث. لقد كان في إيه؟ في يوسف. يوسف بقى ايه؟ لان فيه تدل على الظرفية. معنى ظرفية ان فيها حاجة، ظرف فيه شيء. فكأن يوسف بقى ظرف للايه؟ فكأن القصة ستدور حول يوسف. هو الفلك بتاعها مين؟ يوسف. والاحداث باشخاصها تدور ايه؟ تدور. يبقى هو ظرف للايه؟ للاحداث. لقد كان في يوسف واخوته. يوسف دي زي ما بيقولهم انها اسم اعجمي، ما هوش عربي، ولذلك ممنوع من الصرف. يوسف كان لو انه عربي ايه يقول ايه؟ لقد كان ايه في يوسف، انما في حرف جر ويوسف يبقى ممنوع من الصرف للايه العالميه والايه والعود. ولها طبعا نطقك، احنا العوام يقول لك يوسف، هي برضو لغه فيها يوسف وفيها يوسف وفيها ايه يوسف. لقد كان في يوسف، أي هو محور الأحداث التي تدور الأحداث في إيه؟ طيب، وإخوته آيات للسائلين.

آيات جمع آية، والآية هي الأمر الإيه؟ الأمر العجيب الملفت للنظر اللي لو الإنسان قعد كده يبص فيه كل ساعة يطلع منها إيه؟ وإحنا قلنا إن كلمة آية بترد في القرآن بثلاث معاني، آيات كونية مش كده؟ وآيات إعجازية يثبت بها الرسل صدق بلاغهم عن الله، وآيات فيها الأحكام. يبقى كم مدلول؟ ثلاثة. آيات كونية اللي قال فيها الحق سبحانه وتعالى ومن آياته إيه؟ الليل والنهار والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض إيه؟ وآيات لهم الليل نسلق منه الإيه؟ دي كلها إيه؟ عجائب في الكون، آيات إيه؟ كونية. الآيات الكونية دي هي رصيد النظر في الإيمان بواجب الوجود. ساعة ما تشوف كون منظم هذا التنظيم ومحبوك هذه الحبكة يوم تلتفت إلى أن دي إيه؟ هذه الآيات الكونية. والآيات العجائب الثانية الذي يأتي بها الرسول خارقة لنواميس الكون، اللي يخلق نواميس الكون يبقى شيء إيه؟ شيء عجيب. النار اللي بتحرق دي ربنا يقول لها كوني بردا وسلام، هو اللي خلقها كوني ايه بردا وسلام. الميه اللي فيها السهوله كانت توض العظيم، مساله مش يبقى دي ايات ولا مش ايات؟ بس دليل على صدق الايه. يبقى اذن ايات لاثبات واجب الوجود الاعلى، دي الايات الكونيه. وايات لصدق البلاغ عن الله اللي بتيجي لمين، وايات فيها الاحكام منها احسن الحديث كتاب ايه، ومنه ايات محكمات ايه ام الكتاب واخر ايه متشابهات. تبقى ايه فهل دي من اي الايات اللي احنا بنقول لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين؟ قال لك هي عجائب. صحيح عجائب لايه؟ من اي ناحيه؟ قال لك تثبت القدره اولا كايات الكون. ليه؟ ام قال لك لان مثلا اللي يترمي في الجب ده وبعدين جم يا ما ياخدوه يودوه في اعز بيت في مصر ويتربى والدنيا ومش عارف ايه، وبعدين يبقى هو وهو في عجائب كل، مع انهم ايه كانوا بقى بيكدوله علشان ايه يتخلصوا منه. كان دي جايه سلوى لمين؟ دي كلها جايه سلوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمصداق قوله ما نثبت به فؤاد. يقول له اهو اخوه يوسف، اوعى تقول ده قومي، قومي ويكذبوني ويضطهدوني وعايزين يقتلوني ويعملوا مقاطعة لي ويعزلوني في الشعب انا واهلي ولا ياكلونيش كذا سنه. اوعى تقول دي، اهو اخوتهم. وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بقى ايه هو وبقوا هم ايه؟ عاشوا في ظلال كنفه. الله، تبقى انت ما تيأس ان دول عملوا وياك كده جاي لك النصر. اوعى تستبطئ المده، وهو بيقول ما زلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله، كانه بيستبطئه. قال له هتستبطئه ده بينما حدث ليوسف في النصر بعد القهر اللي عملوه فيه اخواته ورموه في الجب ب40 سنه او 80 يعني. لا لما موسى دعا الله قال له اتمس على اموال فرعون وازود على مش عارف ايه، قعد 40 سنه، قعدت 40 سنه الدعوه. ولذلك يقول لك ايه، رؤيا الخير يطول امد تصديقها، ورؤية الشر يبقى سريع. ليه؟ ام قال لك لان الله من رحمته يجعل رؤية الشر يقع واقعة وننتهي. ليه؟ ام قال لك لانها ما دام تفضل سيتخيل الشر الانسان بكل صوره، والشر لا يأتي الا على صورة واحدة. لكن الخير ربنا يعيشك في ايه؟ في تخيلاته طويل. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، كل يوم آية. وقد تجمع الآيات وفي قراءة آية للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته إيه؟ آية واحدة عجيبة واحدة، القصة كلها فيها عجيبة. وربنا ادانا دي في القرآن، وجعلنا ابن مريم وأمه الآيتين ولا آية؟ لا آية، مجموعهم مع أن كل واحد له آية، كل واحد ايه منهم ايه. يبقى يتنظر الى المسألة على انها آية عجيبة شاملة آيات، يتنظر الى كل لقطة على انها ايه، على انها آية. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. الله، اهي جات لنا الحكاية للسائلين. من اللي سأل بقى؟

هم اليهود بعثوا من اللي ايه من قالوا له اسألوا عن محمد قالوا ليه طلعوا من ولاد يعقوب بيراحوا للشام وايه قصة يوسف فاهمين انه لا ارى ولا جلس الى معلمه فاهمين ان دي في احراق انما مش فاهمين اللي ايه اللي القيوم بايه استعجبهم وبقوا يقروا القصة حلاوة القصة كده محبوكة حبكة مش علامة دي كحكاية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين عجائب ده عرفها منين ده محمد ده لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا وكيف يأتي لها بهذه الحبكة والمهم إن القصة تنزل كلها كده طب هات لي واحد بقى كده يقعد يتكلم ال- ال- ال- ال- ال- القصة دي تقعد تقراها في قد إيه مثلا في الزمن تلت ساعة مثلا طب خلي واحد يقعد يتكلم تلت ساعة وبعدين قول له يا راي تقول لنا الكلام اللي انت قلته في التلت ساعة ده ايه يقدر يقوله ابدا مش ممكن لا الرسول يحفظوا الناس اللي وياه ويقول لهم يكتبوه وبعدين يجي في الصلاة اللي بعدها يقرا اللي قال هو سنقرئك فلا تنسى وليه وحرفه يجي مطرح حرفه ودي متشابهات كتير تخليه الله ايه ده يقول لك اصبر على ما اصابك ويجي يقول له مرة ان ذلك من عزم الامور وان مرة لا من عزم الامور يعني في الحالة الحالة الواحدة يعني مسألة عجيبة يعني الله ايه الحكاية دي ذكر ان نفعت الذكرى وشوف ان المتقين في جنات في نعيم وفي عيون وفي مش الله مسألة ازاي تيجي وبعد ذلك يقول دي حطوا دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا وبعدين لما يقرأ مسألة معجزة إذ قالوا لا يوسف هات بقى الآيات إيه بقى إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا الله لا يوسف وأخوه طب ما هو قال ده إخوته أم قال لك لازم ننظر إن الأخوة قسمين الأخوة قد تكون من ناحية الأبوين وقد تكون من ناحية الأب دون الأم ومن ناحية الأم دون الأب يبقى مدام هو وأخوه يبقى هم دول لازم اللي بنقول عليهم إيه شو أولاد الضرة اللي جات تاني ما هم كانوا بقى هم 11 ودي 2 يبقوا كانوا 13 7 من 1 و4 من 2 زلفة وبلها ولاية اللي ماتت جات أختها راحيل خلف منها يوسف وبنيامين يبقى دي بقى مدام ايه لقد كان مدام خصوا الاخوة خصوا اتنين منهم باخوة يبقى الاخوات التي لا تشملهم الاخوة اللي ايه اللي ما تشملهمش ابوهم شركة صحيح انما الام لا انما بنيامين ويوسف اخوة يبقى اذا لما تشوف الاخوة بيخص واحد بانه اخوه افهم ان الاخوة جهة تانية اذ قالوا لا يوسفوا لا يوسف شوف القرآن بقى يدي كلمة حرف إنما يديك إن قال إيه لأن اللام دي موطئة للقسم يقول والله لا يوسف اللام دي دلت على هذا القسم كله والله لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه الله طيب وجيب التوكيد ليه توكيد الكلام لا يأتي إلا بصدد إنكار قال لك لأن هي القضية دي سهل إنها تقولها كده مرة واحدة طب ما هم بقى يقولوا حاجة والكبير يستدرك والتاني يقول لا القوه في غابة الجب لا يلتقطوا بعض السيارة وده تمام يبقى المسألة ما انتهوش إلى القضية كده يبقى أقول له يا شيخ مش كده أقول له والله يا أخوه أحب إلى أبينا منه والله الواحد يعارض التاني يحلف له يبقى القضية انتهت إلى إيه لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا إيه أحب إلى أبينا منا برضو أنصفه ليه ما قالوش حبيب إلى أبينا عنا يبقى برضو اثبتوا لهم الايه الحب وعلشان يدل لك برضو ان فيه الغفلة البشرية لا غفلة هم يقولوا احبوا الى ابينا منا كان يجب ان يلتمسوا سبب الاحبية دي دول هم الصغار امهم ماتت ما بقاش لهم الا مين ابوهم فاجتمع في ابيهم الحنانين حنان الاب شوفوا كده واحد تكون امه ماتت وله اخوة تانية وكبار ومش عارف ايه يبقى تملي الرجل يعمل ايه تملي ياخد الصغير ويطبطب عليه ويعمل مش عارف ايه الله اذا امر ضروري ولا لا امر ضروري

ودي مسألة إلهية ربنا أودعها في القلوب بدون اختيار، ويودعها في القلوب حتى الحيوانات. خلي الحيوان يولد ومدام وليده في حاجة له علشان رعايته، إن حد جه ناحيته يكبر. طب خليه يكبر كده وياخدوه العجل بقى يذبحوه، وابوه امه واقفه ولا حاجه خالص بتاعت. لان الحنان على قدر الايه، مودع في القلوب على قدر الحاجه. ولذلك لما قالوا للعربيه اي ابنائك احب، قالت ايه؟ مش قالت الصغير حتى يكبر، لان هو عايز تاخذ حنان، والغائم حتى يعود، والمريض حتى يشفى. اذا لما يكون الضعيف الحنان يتوجه اليه. وبنشوفها احنا في واقع الحياه، امرأة مثلا يكون لها ولدين، ولد ربنا وسع عليه النعمة وغني وبيه هو اللي قايم بكل حاجة بالنسبة له ومعزها ومكرمة، هو ولد غلبان ما بيجيب لهاش حاجة، يدوب عايش كده ويمكن عايش على حاجة من أخوه، تقوم قلبها تملي مع مين؟ مع الغلبان دي تملي ضروري كده. ولذلك يقول لك الحب ده مسألة عاطفية لا تقنين لها ولا تكليف بها. ولذلك القرآن حينما يتعرض لها يقول إياكم إن كنت تقول الحب والبغض ومش عارف، أحبب من شئت، لأن ده انفعال طبيعي، ابغض من شئت، بس إياك أن تظلم الناس لمن أحببت أو تظلم من أبغضت. ولذلك شوف القرآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ما منعش البغض، لان دي مساله ما تمنعش بتكليف، ما اقولكش ما تبغضش فلان، ما اقولكش حب فلان، لا. يجي واحد يعترض يقول لك يا اخي ده الرسول قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. نقول له طب شوف عمر قال ايه، عمر كان واضح وصريح وجريء، قال له يا رسول الله انا بحبك عن مالي وعن ولدي انما نفسي لا. شوف شوف الجرأة الايمانيه، ما فيش نفاق. أم النبي كذب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، قال له يا رسول الله سلام، قال له لا يؤمن أحدكم. فعمر لقى بتكرار المسألة إلزام عقدي تكليفي، أم قال لك مدام إلزام عقدي وتكليفي ده مش حب العطف بقى، ده دي حب العقل. حب مين؟ قال له أحبك عن نفسي. قال له الآن يا عمر فيه من ده حب إيه؟ قال له في حب عقل وفي حب عاطفة. قال لك اه، لان حب العقل ان تؤثر النافع، زي ما بتحب الدواء المر، انت بتحب الدواء المر بايه؟ بعاطفتك، بتاخده كده تستلزم كده زي المانجا، ولا بتحبه بعقلك ان هو ده اللي هيجيب لي الشفاء؟ الله كلام عليه، يبقى ده اسمه حب ايه؟ عقل. يقول لك من انا لولا رسول الله جاني ما كنت هبقى في الله، ده بعقله. وقد يتسامى الحب الى ان يصير ايه؟ عاطفة، يصير عاطفة. ساعة ما سيدنا عمر رضي الله عنه وضع لنا مبادئ عقدية وجدانية عاطفية جزاه الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء، مر عليه قاتل اخيه زيد بن الخطاب، ام واحد قال له قاتل اخوك ماشي هو ضحك وقال ماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام؟ ايش هذا؟ طب ما دام هذا ربنا ماله ماله. وبعدين لفت كده وجهه، عمر قال له انت بتزوي وجهك عني، قال له انا ما بحبكش، ما هو قتل اخوه. فالراجل بمنتهى قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا، قال له انما يبكي على الحب النساء، تحب ولا ما تحبش انت حر. نعم. المهم بقى كان يجب على الاخوة انهم يتنبؤوا لان الحب ده ايه؟ حب طبيعي ما يأخذوش به الوالد، لانه انفعال طبيعي وظروف الولدين الاثنين تحتم عليه انه. طب نشوف بقى برضه، احنا قلنا في تصعيد الشر وتصعيد الخير. طب هو لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا، اشمعنى بقى الحكاية تثبت على يوسف؟ برضه يظهر أسى والبلد بلدين، ما حبوش يبقعوا الرجل في الاثنين، أو أن الرؤية طششها رحلهم، عرفوا شيء من الرؤية والرؤية كانت بإيه؟ قال لك هو ده اللي منه الإيه؟ اللي منه الإيه؟ الخطر. والعجيب أنهم يقولوا

وبعدين يقول ونحن عصبة. جعلوا المانع مقتضى. ازاي؟ ما نحن عصبة يعني ايه؟ العصبة من العشرة للكذا، ودول العصبة اللي هم متكاتفين متعصبين ويا بعض، ويقوموا بالمصالح ويقضوا الحاجات، وابوهم قاعد بقى وهم اللي بيشوفوا اللي يبشروا المهمة. بيقولوا يعني احنا اللي بنقوم بالمسائل كان الاصول ان الحب يبقى لمين؟ ان يبقى لنا نحن. يقولوا مهم كلكم عصبة، صرف الحب للي مش عصبة للغلابة. طب ودي امر طبيعي يعني، كان الاصول يعني دي فهموها دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نتيجة ما تنسجمش مع المقدمات. الولاد صغار، أمهم ماتت، أبوهم بيعطف عليهم حب أمر عاطفي، أنت عصبة مش مستغنين حتى عن إن أنا طبطب عليكم. وفي ضلال مبين، الناس بقى يفهموا ضلال دي يعني وياخدوها بقى على المعنى الإيه، على المعنى الواسع. نقول له لا، الضلال في ضلال مقصود وضلال غير مقصود. واحد ماشي كده وضل الطريق، هذا ضلال مقصود. انما الضلال المذموم ان تعرف طريق الحق وتذهب الى الايه، الباطل. حال قوي قد يوجد الضلال على ان ما عرفش الحق لان ناسي. ما قالش القرآن اثنين فإن لم يكن إيه رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما ليه. ولذلك يقول لك ووجدك ضالا في هذا ويعمل لنا خصوم الإسلام. نقول له يا أخي يعني الطريق الحق لا طريق الباطل ولا طريق الحق، مش عارف حاجة في المسألة دي خلاص، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إنما الكلام الضلال المذموم إن هو إيه؟ يبقى عنده حكم الحق إيه؟ وبعدين يروح للباطل. ودول ما عرفوش الحب العاطفي والحب العقلي، وكانوا يوجدوا المبررات، وما دام ده صغار وابوهم ميت يبقى الحب امر كان ضروري، وانت عصبه ما انتش في حاجه الى هذه الطبطبه، تبقى ما تجيبش ان ايه النتيجه. طيب ما دام خدوا النتيجه الغلط دي، احب الى ابينا ونحن عصبه والمقدمات غلط، عشان تفهم ان النتائج عاده الضرة لا تنشأ إلا من مقدمات باطلة. النتائج الضالة دي ما تنشأش إلا إيه؟ لو أن كل مقدمة محصت تمحيصا مع الحق كانت النتائج تطلع كلها إيه؟ تطلع كلها سليمة. إنما النتيجتين أحب إلى أبينا منا دي غلط، كنت تفهم مبررات. أنت عصبة برضو دي غلط، كنت تفهم مبررات. تقوم تطلعوا النتيجة من الاثنين دولي إن أبانا لفي ضلال مبين، تبقى النتيجة غلط. ليه؟ لأن المقدمات إيه؟ المقدمات غلط. نشأ عن المقدمات الغلط دي ما يأتي. اقتلوا يوسف، هذه قمة ال أو اطرحوه أرضا. اطرحوه أرضا يعني انفوه، سيبوه كده سايب في حتة كده يمشي دي حاجة تاكله تانية، ما نبقاش باسم إيه؟ باسم قتله، يبقى إحنا باسم إننا رمناه في حتة مثلا، وبعدين هو طيب. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله، إذن هم يقدرون الصلاح، موازين الصلاح عندهم، وفاهمين إن دي هم هيعملوها كده، وبعدين يقول يا رب ونتوب، هنعملها وإيه ونتوب. زي ما واحد يقول لك هو ربنا بيقبل التوبة، طب ننفذ دي وبعدين نبقى إيه. يقول له طيب كويس، احنا هنمشي وياه والتوب عال وكل حاجة، بس من يضمن لك أن تعيش إلى أن تتوب؟ أين المقلب بقى؟ نعم. ولذلك أبهم أمر الموت لأجل هذا. طيب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يخلو لكم وجه أبيكم، وهو الوجه اللي به المواجهة والابتسام والحنان واللي الانفعال بيبان عليه. يخلو لكم وجه أبيكم، يبقى ما فيش حائل بينكم وبين إيه؟ أبوه. وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني انتوب ردنا عليها دي. او قوما صالحين ايه؟ صالحين لحركة الحياة ولعدم تنغص نفسنا على ابونا. دي منغصانا على ايه؟ على ابونا تعبانة، يعني خلينا ننظر كده له نظرة ان هو مش عادل، ان هو مش عارف ايه، ان هو مش عارف. فلما الحكاية دي تنتهي ايه؟ نبقى مرتاحين وياه، او نكون قوما صالحين. قال المسألة دي شغلة بالنا وواخدة جزء من تفكيرنا، ومدام خدت جزء من تفكيرنا

إن يبقى التفكير في الطاقات ما هوش صح، انما لما نرتاح من دي وايه نبقى كويسين، يا صالحين دينا يا صالحين ايه دنيا يا صالحين مجتمعا مع اهله. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، قلنا يعني قلنا بقى لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب. غيابات ولا غيابة؟ قراءتين. الجب هو البئر غير المطوي، واحنا عارفين ان البئر اللي بيحفر علشان ايه تجتمع فيه المياه بالاستطراق، تيجي كده تنز فيه وبعدين يجوا ياخدوا، يقعد ينز طول ما انت ما بتاخدش وبعدين تروح ايه تاخد منه. مطوي، بئر مطوي، يوم يجي علشان الردم ما يردمش البئر يقوم يعملوا له مباني فيه، اسمه ده بئر ايه مطوي. يعني زي ما تقول عندنا مرفي، انت مش لما تيجي ترفي الثوب انت بتجيب النسالة وتجيب الفتلة ولا بتتني القماش جوه كده تخلي الناس اللي هو الايه ترفيه يعني خلاص. اهو البئر المطوي بترفض علشان التراب ما ايه ما يهلش عليه، وما دام مش مطوي يبقى حسب ما تيجي المايه، تيجي المايه من الجانب ده تعمل فيه فجوه، والمايه تيجي من الجانب ده تعمل فيه فجوه، لكن المطوي يخلي المايه الاستطراق يجي من تحت كله من تحت. يبقى في غيابات الجب او في غيابه الجب، الجب بيدارج، وعايزين مش بس في الجب، في حته يعني في فجوه في الجب عشان برضه اللي يجي يبص يعني ما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كلمة غيابة الجب يعني في الحتة المدارية من الجب. الجب مداري بالنسبة لمسطح الأرض، والغيابة مدارية بالنسبة للجب. طب ده معناها احتياط في ايه؟ ان محدش يشوفه. طب وازاي دي تنسجم مع يلتقطه بعض السيارة، دي تيجي ازاي؟ أم قال لك ساعة برضه احنا قلنا ان تنزلات الشر، هو قال بده يخرجه من القتل او من الطرح في الارض، يقوم يسهلها على اصحاب القتل والطرح في الارض، يقول ارموه بقى ايه في زاوية في الجنة، قال يعني خف عشان يعني يقبله. وبعدين قال جات له حالته التانية، يقول يلتقطه بعض السيارة عوضه قنته. يا سلام يا سلام. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم ما قالناش اللي قال، ليه ما قالناش اللي قال؟ لا يريد ان يتجه قلبنا على الباقي منهم بشر. خلي الواحد داير فيعصمهم كلهم من سوء ظنك. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ده المثال انكم مش هترضوا برضو لسه ايه عمال بيصف الايه المسائل، يدلك على ان العبرة ان اللي بيصف مسألة ما يجيش امام الطرف المخالف بعنف اللي يرد امره، بل يقعد يستدرجه كده شوية شوية شوية شوية شوية عشان ايه نقله الى الدرجات التي بعد درجته معقودة، تنقله شوية شوية شوية عشان تعمل ايه عشان تقدر تستل منه فورة الغضب. انما في واحد يعمل انه مخلص وروح مجاب ويقول له انت مجرم انت اللي مش عارف ايه، يروح معقد لنا الايه معقد الايه الامور. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كان يقدر يقول لا تقتلوه، انما جاب الجلمة برضو ايه برضو تحنين، يعني لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. برضو لسه عنده امل في انهم ايه يتراجعوا. ما هم قالوا شو بقى هذا الكلام اللي بينهم بين بعض، راحوا بقى علشان ايه ينفذوا التخطيط. قالوا
يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف.

0: ساعة ما تسمع جماعة ويقول قالوا والمقول يبقى واحد، يبقى ايه، هم تكلموا كلهم بالكلام الواحد ولا واحد منهم تكلم والباقي سمع فآمن؟ يبقى كأنهم كلهم ايه، كلهم ايه قال. مش معقول ان الحداشر راحوا وقالوا كلهم المقولة الواحدة يا أبانا ما لك لا تأمن على، كلهم قالوها كده، لا، يبقى واحد قال والباقي سكت او وافق بالإشارة. اذا كنا احنا بنقول المؤمن احد الداعيين، موسى على نبينا وعليه السلام حينما قال ربنا ايه اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم ودعا على فرعون وقومه، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. من اللي دعا؟ موسى. قال قد اجيبت دعوتكما، مع ان اللي دعا مين؟
1: موسى.
0: يبقى المؤمن ان موسى دعا وايه، وهارون قال امين، يبقى امين يبقى ايه، كذلك قالوا يبقى قال واحد منهم والكل ايه مؤمن، ايه مؤمن عليه. قال قائل طيبا، قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. كلمة ما لك لا تأمنا على يوسف كأن فيه محاولات سابقة وبرضو مرضيش، وما دام قالوا لا تأمنا يبقى احنا برضو جايين نكرر الطلب في ان كده، وانت لا تأمنا على يوسف يبقى معناه انه كانت منهم محاولات ان يأخذوا ايه، ان يأخذوا يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. له لناصحون يعني حينصح يوسف، وإنا له لأمره لناصحون، مش هيجي له شر يعني، واخدين بالنا منه متخافش عليه خالص. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. طب هم كانوا بيطلعوا عشان الرعي وعشان العمل ومش عارف ايه وبتاع، لازم يجيبوا عله عشان الولد يطلع ويعمل ايه، يقعد يلعب. الله يلعب ام قال لك ايه هو اللعب ده؟ قال لك ما هو اللعب ده في اوان الطفوله مسموح لان ما فيش تكليف لسه، ما فيش تكليف لسه. وهو ما هو اللعب؟ شغل بمباح لقصد الشراح للنفس، بس الشرع يقول لك يبقى اعمل الحكايه دي في اللعب في شيء قد يطلبه الجد مستقبلا، يعني تعلمه السباحه يلعب في البحر ويلعب في البسوة. علمه انه ينشن، علمه انه مثلا يقعد يصارع ويعود مش عارف يمكن يتعرض لواحد، يعني علمه يخليه يلعب في ايه، في امر هذا الامر من الممكن انه يبقى ينفعه. وبيجي وياه دائما الله، نقول له اللعب شغل لا يلهي عن واجب، انما الله شغل ايه يلهي عن واجب. في كثير اعمال تسليه بيعملوها الناس ويا بعضها ويقعدوا مش عارف ايه يتكلموا ويا بعض كلام يبسطوا يسمعوا، لكن يجي الوقت جدا برضه ياخذه بالحديث ويظلوا في الله. لو انهم تنبهوا وبمجرد ما جه الحديث انتهينا وقمنا، يبقى مش له، يبقى بس تسلية او شيء ما دام امر مباح ما فيش فيه حاجة. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وخدوا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصته مع جابر، سيدنا جابر لما قال له ان هتتجوز وتجوز واحدة مش عارف ايه، فالنبي ضحك وياه كده قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. يعني اذا ما فيش فيه حاجة يعني. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. تقول ما لك حين لا تعرف السبب، وهم عارفين السبب ان هو بيحبه ومش عارف، تجاهلوا هذه الايه. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. يبقى المسألة مش بس خوف، في مفارقته برضه، وإن كنت هتحافظوا عليه وتجيبوه لآخر النهار زي ما هو، إنما مجرد إيه ده كلام يغيظ ولا ما يغيظش؟ الم يغيظ. اني لا يحزنني ان تذهبوا به. وبعدين جاب الحكايه الثانيه، واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. والله قال بعض الناس والله لو لم يعلمهم الكذب ما عرفوا يكذبوه. نعم، واخاف ان ياكله الايه، ان ياكله الذئب. ولذلك هيجي لما يجيبوا له بقى القميص والبتاع يقول اما ذئب حليم اما ذئب رحيم كاللحم ابني، والقميص بتاعه ما مزقوش يعني برضو عارف اللهم. ولذلك القميص بتاع يوسف بعض العلماء يقول لك ايه، ان قصه يوسف قصه القميص في اول حكايته مع المش عارف ايه القميص، وجاءوا على قميصه بدم ايه، وفي قصته مع امراه العزيز ان كان قميصه قد منه، وفي قصته مع لما بقى العزيز مصر والمتصرف قال اذهبوا بقميصي هذا فأكل. يعني القميص بتاعه ده. نعم، ولذلك اخذها العلماء والادباء رمز للاشياء. لما جم في الحرب بين معاويه ومش عارف يقول لك ايه قميص عثمان، مش كده يقول لك ايه كل حاجه، يقولوا قتل عثمان عايزين نختص ومش عارف ايه، يقول لك مش مسكوا قميص مين، قميص عثمان. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. برضو جعل للاخوه ملحظ، مش اخاف ان ياكله الذئب وانتم قاعدين كده مبسوطين اللي بياكله، ما برضو انتم عنه غافلون. بده يربي فيهم ايه؟ بده يربي فيهم انه ما يصحش في عرف مقاييس المواجيد ان كنتم تتصرفوا فيه بشر، ولا يتصرف غيركم فيه بشر الا اذا كانت هناك غفله منكم. قالوا لئن اكله الذئب، ما قدروش يردوا على الاولانيه بتاعت ايه، لا يحزنني ان تذهبوا به ونحن عصبه، لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. يعني نبقى ايه يعني، احنا مش رجاله يعني، غرض يقول احنا مش رجاله يعني، ياكلوا الذئب كده من عين عينك. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في واجمعوا، يبقى دليل على ان المساله اخذت برضه اخذوا ايه، اخذوا رد، واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الحق سبحانه وتعالى في الضيق ده راح جايله بالإلهام، لسه ما كانش نبئ. أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أمر إيه؟ إن كنت عملت فيا كذا وعملت فيا كذا وعملت فيا كذا وهم لا يشعرون أنك أخاهم. وبرضو هتيجي في القصة هناك يقال انه جاب قدح كده ونقر عليه، فلما نقر عليه قال لهم اسمعوا القدح قال لي زي العصفورة، تمام، القدح قال لي ان انتوا كان لكم اخ وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا، وما دام واقع لازم واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم. طب إن قالوا بعضهم قالوا أوحينا إليهم هم لا يشعرون بالوحي، يقول له ومن قال أن الوحي يشعر به الغير، مدام وحي إعلام بخفاء تبقى جنب دي خالص. يبقى أوحينا إليهم إن الحكاية اللي عملوها فيهم هتقولها لهم لما يبقوا كبار ويجوا يدخلوا عندك عشان طلب الميرة، وهتقول لهم على الحكاية دي، وهم ما يشعروش إنك مين، إنك أنت أخوك، بدليل إنهم ما فهموش لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، مش قالوا كده؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والوحي ده هو إيناس الوحشة، يعني بيقولوا ربنا أنا شايف اللي بيحصل لك ومقدر لك اللي هيه، يبقى لما ربنا يوحي له كده بقى يبقى يحصل إيه؟ ولا حاجة، خلاص ما دام قال له ربنا كده وحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم ايه لا يشعرون، خلاص انتهى. والالهام حين ياتي لغير النبي وارد إلهي لا يصادمه وارد شيطاني. مدام وارد جاي من الإله لا يقابل بالرفض أبدا. ولو أن الأمور كانت تخالف القضية المعتاد المألوف، لما ربنا قال إيه وأوحينا إلى أم موسى إيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، طب هات أي امرأة كده وخايفة على أولاد أقول لها كنت خايفة عليه ما تخافي ارميه في البحر، طب بالله تصدقك؟ تصدقش بقى أنا أميته أنجيه من قتل مظنون ممكن ما يلاقوش إلى قتل محقق. لكن هي خدت القضية إيه؟ لأنه وارد إلهي، والوارد الإلهي علامته أنه لا يعارض بمعارضة أبدا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي لا يعلمون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يا سلام يبكون، ده دليل على أنهم كانوا صنايعية أوي، لأن البكاء ده البكاء انفعال غرزي لحدث مهاجم لا يملك الإنسان أن يصد البكاء فيه، إنما اللي بيبقى مفتعل إيه التباكي، وبعدين برضو ينعرف اللي بيبكي، ولذلك يقول لك إيه ليست الباكية بأجل كالسكلة، السكلة يعني طلع منها بحرقة، إنما الندابة بتقول يا مش عارف إيه وعبتاك. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا. إنا نبشرك بغلام اسمه

وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

تحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا

قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزل

وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا

وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.

ذلك. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا.

أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل

بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري

بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى

أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح

لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى

جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحي

ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى

جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك

به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي؟ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه.

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا

لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.

موسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن

ذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في

معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة

هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما

0: إله إلا أنا فاعبدون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.

0: أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفوا

أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية

ما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.